في كل لحظة نبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني الماء ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت

ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق وعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلمتك التامة ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب تكشف عنا كل كرم وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين وتقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك الأعلى العزيز.

يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك.

في كل حين ابدا وابدا لبارك الصالحين في كل حين ابدا مع العابد التام في الدارين. وافتح علينا فتوح العارفين واغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. واهلنا لاحسن الاعمال والاخلاق لا يلي لاحسنها الا انت. واصرف عنا سيئا

اللهم استر عوراتنا وفنا كل حول دون الجنة وارزقنا وأحبابنا بين سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوض يا سامي الصاد يا كاسر ضمنا من منشرى بعد الموت صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم واجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ذيك مخرجا ارزقنا من

من عندك نسأل بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما وهبته للمحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، تجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين، ما كمال السلامة من الفتن والمحن من كل شر وفز وكرب وذر وذنب وعيب وسهر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون. ونعوذ بك مما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا والهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطن، عاطف بالمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل، ظاهر وباطن، عاطف بالمك في الدين والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

الرحمة من الذنوب إلى المغفرة، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، من الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن الفترة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم إنا على ديننا بالدنيا، على الدنيا بالتقوى، على التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب بالنظر إلى وجهك.

أسألك تألها بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا سنا طويلا وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشبه تكبر ولا أتون ولا فساد إنك سميع قريب. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاء المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم

وسلنا به في كل أمر قياد الخلق رب ال... يا الله بالأسماء ما أردت بنص وما في الغيب مخزونا مصونا يا الله بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين يا الله بالهدي توسلنا لذنا وآلهم وما الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين يا الله بكل طوائف الأملاك ندعو ما في

عظيم أبا بكر إماما جاه مكينا يا الله بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يا أم الحاضرين يا الله لطف شامل ودوام ستر غفران لكل المذنبين يا الله نخدم عبد حصين عظيم بحول الله.

كلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تذق ستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا الله يا عالم السر منا لا تذق ستر عنا

ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك أتى وقد بدل أسباب مستدركا بعد ما مال يا الله يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال

يا ذميمة من كل خير فيها البلايا مقيمة وحشوى أفعال وأشوال. يا الله يا ويح نفس الهوية عن السبيل السوية حد روج عليا قسوة الجاه والمال. يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحدود كبتني وقيدتني بالإكبال. يا الله قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقدة قربي فانظر. قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقدة قربي فانظر إلى غمي أنجال. يا الله قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقدة قربي فانظر. يا الله يا ربي يا خير كافي احلل علينا الاوافي فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل واجمال. يا الله يا ربي عبدك ببابك يخشى لي مآذابك ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك هطال. وقد اتاك بعذري وبانكساري وفقري فهزم بيسرك عسري محض جودك والافضال. يا الله امنن علي بتوبه تغسل من كل حوبه واسم من شر اوبه لكل ما نقد حال. يا الله فانت مولى الموالي لو تنظر بالأمثال. يا الله جودك وفضلك وبرك يرجى وبشك وقارك يخشى ذكرك لازم حمدك والإجلال. يا الله يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الأجال. يا الله صل في كل حالة من كلمت الوزن.

الشاهين، واغفر لي كل الذنوب، واستر لي كل العيوب، واكشف لي كل الكروب، وفي هذا المؤذيين يا الله، واخدم يا سن ختام، اذا دنا الانصرام حين

أغذني بالقصد قبل المنية والرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية يا الله فأخذني وبلغ فؤادي كل ما يرتجي من أمنية يا الله أجمع الشمل في سرور ونور يا الله ما أسرق الإقبال في كل أمر قد قصرنا وأسرق في كل نية يا الله ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا يا الله أهدنا ربنا لما قد هديت سادة العارفين يا الله اجعل الإمام مقتدانا بحكم ذوقي في فهم سر معنى المعية يا الله احفظ القلب لما به شيطان النفس والهوى

حاجة في النفس يا رب اقضيها يا خير قاضي يا الله وأره من لضاح وشواذي يا الله في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي يا الله فالهنا والبسط حالي ودثاري يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات وابنا إلى الله من الذنوب من

وأعطانا بهننا لصالحات وآتنا يا ربنا في ذي والأخرى حسنات آتنا حسن اليقين مع كمال العافية الدائم وارفع لكل المؤمنين

بزفوف ندخل ما طه وآله بزفوف الأولان ندخل ما طه وآله بزفوف الأولان ما هم فيهم دائما واغفر لناظمها للقارين هم القاريات من سمعها ونشرها وكاتبين وكاتبات وارحم وافق مدام الواد واصلي للنيار عليه صلى الله وسلم الدذر وآله وكل الأنبياء الصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات والحمد لله كما يحب أن النعمان لداخل خلقه ورضى نفسه

بها جميل السنة يا حليما لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم ورضا عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا لك المن فضلا وأنت ربنا حقا نحن عبيدك رقا أنت لم تزل لذلك أهلا. ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل أسير فتيسر ويسر عليك يسير. اللهم

اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام واكرفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا. محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين لدى خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت شهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب أمانا من العذاب ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا.

لك اليوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الله

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الحمد لله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله

سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، ورضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن ضعف رأيي وقصر عملي، وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي، ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك، أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فإني راغب إليك فيه وأسألكه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود، وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم اجعل لي نورا في قلبي، ونورا في قبري، ونورا في سمعي، ونورا في بصري، ونورا في شعري، ونورا في بشري، ونورا في لحمي، ونورا في دمي، ونورا في عظامي، ونورا في عصبي، ونورا من بين يدي، ونورا من خلفي، ونورا

نورا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا

0: تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا.
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله.

Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها وضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم، فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذبها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطانها من استبرق، وجنى الجنتين دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله أكبر. سمع الله لمن حمده، من السماوات ومن الأرض. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط

هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا

فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا إياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم أصلحنا أصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا أهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجدب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وأنجو المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين وكلهم سنهم ودولهم ورعاهم ولهم ومجدهم وفقنا يوم تب وترضى والطب بنا وبين فيما يجري به القضاء وصرف ادفع وابعد وازل عنا عنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعاهين والسائلين عاجلا بعبد مزامد برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي واله وصحبه وسلم الله اكبر الله أكبر الله أكبر سبحانه وتعالى الله أكبر

له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه النشور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.

0: العظيم. الحمد لله رب العالمين.
1: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم

اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، وأسكننا مع السابقين على فراديس الجنان، خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، برحمتك يا أرحم الراحمين. وفعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر، فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.

0: عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أصحابه. الفاتحة.
1: انتقل إلى رحمة الله تعالى أمين بن برك بن سالم بن مبارك البطاطي. أمين بن برك بن سالم بن مبارك البطاطي والعزاء في بيتهم نجدي مسجد الهداية، والصلاة عليه الساعة 6 صباحا في مسجد العباس بكديد دمون، وفي الجبانة الساعة 6:30 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن وقد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه.

ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين

هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك، اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا

محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، سبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إن كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني
أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث من عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني لا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة.
في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذير قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إذا الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهما فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرية هم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم
ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء عطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشاهدنا شيخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله وقفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سور سور سور آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور من جميع الشرور. تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيره من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله بالله من الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح به اختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل أكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح به أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله افتتح به أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم احترز منهم وبك اللهم أدروا في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل
ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المسترين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أكفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. ودافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمن بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل،
حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، حسبنا الله نعم الوكيل، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرش مداد كلماته. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرش مداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، أنت لنا كهف وغوث ومعين. يا الله عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين. يا الله رب اكفنا شر العدا، وخذهم وبددا، واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا الله يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين. يا الله ولا تبلغهم مراد، ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين. يا الله شر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، شر كل المؤذين. يا الله من معتد وغاصبي، ومفتر وكاذبي، وفاجر وعائبي، وحاسد والشامتين. يا الله يا ربنا، يا ربنا، يا ذا البهاء وذا السنى وذا العطاء وذا الغنى، أنت مجيب السائلين. يا الله يسر لنا أمورنا، واشرح لنا صدورنا، واستر لنا عيوبنا، فأنت بالستر جمين. يا الله واغفر لنا ذنوبنا، وكل ذنب عندنا، ومن بتوبة لنا، أنت حبيب التائبين. يا الله بجاه سيدنا الرسول، والحسنين والبتول، والمرتضى بالفحول، وجاه جبريل الأمين. يا الله
الله. ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله، وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله رد كيد الكائدي، كل طاغ ماردي وحاسد معاندي، بحق سري طاسين ميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله، وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله رد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي، بحق سري طاسين ميم. يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله، وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. يا الله رد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي، بحق سري طاسين ميم. يا الله يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل، ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، ألطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل، لطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، لطف بنا والمسلمين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا لطيفا لم يزل، لطف بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، لطف بنا والمسلمين.

أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، ألطف بنا في يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

عقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: فصل في صفات بعض الأساتذة المارقين وذكر التشبه وتسويد الشعر. الحمد لله ربنا على نعمه السابغات، حمدا كثيرا طيبا عد كل شيء في الكائنات، وصل ربي على محمد وآل أهل المكرمات والأنبياء وصحبهم والصالحين والصالحات ملء العوالم كلها.

ميات يحلق صباحا لحيته وقد يبقي شعرات غير لخلق الله يتصاغر أمام الغانيات وكم سواه يحلقون متشبهين بالشقات فرار من سن الكبر إلى الصبا والصبوات والله يبغض شيخ يتصابى بفعل المغريات ما فائدة والشيب خط والضعف مس الركبات ومن نعمره ننكسه فما قد فات فات فخذ زوادك ما بقي لك هنا إلا لحظات واتبع طريقة شافعك تعطى الشفاعة والنجاة في عادتك وعبادتك وفي المنام واليقظات أمر بتوفير اللي حاطاها عليه أزكى الصلاة أفتى الأئمة الأربعة بحرمة الحلق بتات لقول طه المصطفى عليه أفضل صلوات احفوا الشوارب خالفوا الكفار وارخوا اللحيات زينه من الله للرجال كما الذوائب للبنات حلق القفا كذا اللحى شغل المجوس اشقى الشقات والقص عادة قوم لوط قصوا لاجل الفاحشات يعزر القاضي بغير حلق اللحى بعض العصات فعجب لمن يصبح يعزر صورته بالحالقات طه وصحب وتابعين كانت لحاهم موفرات فاختر لنفسك ما ارتضى المختار لك تعطى النجاة واشبه نبيك وانت حي والقاه بها بعد الممات خذ زينتك البس قميص مع العمامة للصلاة وكشف راسك في الصلاة مكروه قاله الرواة ووضعها فوق القلانس من علامات النجاة هي فرق بين المسلمين والمشركين شر العدات بلا مروة من كشف في السوق ركبان ومشات قال النبي عز العرب هذه العمائم يا دعات إن أهملت فالعز ضاع ما بعد ذا إلا الدنات فمن يشابه غير طه قد وقع في مشكلات ومن أحب أخلاق قوم حب التشبه بالصفات يا أيها المتشبهون بالضالين والضالات لم تشبهوا الكفار إلا في الأمور الساقطات في حلق لحية أو لباس أو في سفور أو مغريات لم تشبهوهم في صناع سلاحهم والطائرات حتى تقوموا لجهاد هذه الفئات الضالات ماذا الجواب للرسول عليه أزكى الصلوات إن قال أنا نهيتكم عن هذه المشابهات أما بلغكم ما زجرت عن التشبه بالغواة فمن تشبه بأناس يصير منهم في الصفات إن سعداء فهو سعيد وأشقياء ففي الشقات شرحت ما ينفعكم في ذي الحياة والممات ملتكم خير الملل العليا وهن السافلات فإن تمسكتم بها صرتم على الدنيا ولاة العز في الدنيا لكم فوق نعيم الآخرات والعز في المتابعة والذل في المخالفات تركتكم على الطريق الواضحات المشرقات فيها بيان كل شيء حتى اللباس والمبات فمن مشى فيها نجا ومن يزغ في الهالكات والشيب للمؤمن وقار والشيب نور وحسنات الشعرة بحسنة احذر تزيل الشعرات ومن أزال الشيب زال منه الوقار والنور فات وترجع الشعرات في حشره رماحا طاعنات فأكرم لشيبك واخضبه بأحمر وأصفر سابغات كما أمر خير البشر واحذر سواد قوم طغاة يسودون للافتخار أو لرغوب الناقصات أول مخضب بالسواد فرعون طاغوت العصاة ورد حديث في غنية الجيلي نبراس التقات يسود الله وجه من سود لشيب الشعرات وأنهم لا يروحون ريح الجنان الخالدات حرام تسويد الشعر إلا لأهل المعركات مجاهدين الكافرين للدين لا للحريات لأجل إرهاب العدو بأن أعداه قوات أو امرأة لأجل زوج لأجل نقص الرغبات
من سود أهلال الجهات فقد عصى خير الهدات. وفي زواجر بن حجر هو من كبار المعصيات، ومن ترخص يقتحم أخطار سود مظلمات. يقول قد كان فلان يصبغ وهو أتقى التقات، وكان بعض أصحاب طه يصبغون الشعرات. ما صح ذا ما صبغوا إلا لأجل الغزوات، لو اقتديت بمن ذكرت في الأمور الثانيات في علمهم وأعمالهم.

بل صرتم لغيركم إذا راكم مضحكات ينظر بعين السخرية ويكثر التأملات فلو ترى من صاروا أستاذا لتعليم البنات يمشط ويتزين صباح يستقبل المغفلات يضغط إذا صافح قليل وكيف حال الضائعات وانسخنت أحيان

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

0: عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني.
1: منبه الطاعات، الصدقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار الماء، وصلاة الرجل في جوف الليل. رواه النسائي وأحمد.

0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.
1: رجالنا الذين اكتفوا هؤلاء الذين لا يزال الواحد إذا ذكر من قبله من آبائه رفع رأسه بنسبة فقط كانت إليهم، ولو رفع رأسه لعمل كان إليهم لكان رفعه أعلى وأعلى وسموه أشى وأغلى، ولكن حتى مع هذا لا تزال الرحمة تنزل عند ذكرهم، لما ورد في الحديث عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. وهؤلاء الرجال كما ذكرت لكم أحسنوا وأشادوا ورفعوا منبرا لأنفسهم ولمن بعدهم. المنبر الذي نذكره نحن إذا ذكرنا أحد من هؤلاء الأساطين الرجال وجدنا أن ذكره يستأنس به القلب، ووجدنا أن ذكره ينبسط به الخاطر، ووجدنا أن في ذكره يستشعر الإنسان روحانية تتردد معها سكينة وتتردد معها رحمة، ذلك لأنهم أحسنوا فقط لا لشيء آخر. والإحسان قد أخبرنا عنه ربه في كتابه الكريم فقال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. لما كانوا أحسنوا كان مظهر الإحسان دائما حتى في ذكرهم، حتى في الكلام معهم، حتى في الأيام التي قضوها يتأثر الإنسان عند ذكرهم. إذا ذكرنا أنهم سافروا مثل سفرهم، وصلوا مثل صلاتهم، وصاموا مثل صيامهم، وعملوا ما اقتضته الحياة في دنياهم مثل بعض ما عملنا، وجدنا أنهم أناطوا كل ما عملوه بنيات ربطوها بطريقة كان عليها محمد بن عبد الله. فإذا أراد الإنسان مثلا أن يتزوج عدد له نية التزوج التي عقدها من قبله وهو محمد بن عبد الله، وإذا أراد أن يعمل تجارة عدد له نية كان رتبها له محمد بن عبد الله، وإذا أراد أن يهاجر أو يسافر عقد له نية كان أرشده إليها محمد بن عبد الله، فكانت نياتهم تربطهم بالدين وتربطهم بالدنيا، ورباطها كان بالسيد الذي أقام الدين وأقام الدنيا. إذا لاحظنا أنهم سافروا وجدناهم كانوا أولا في أنفسهم خير مثال في الأخلاق في الدعوة إلى الدين، والأخلاق هي الدعوة نفسها، في العادات في العبادات في نشر المعاملات في الطريق التي يمشون عليها في السيرة التي يتلقونها في العادات التي كانوا أخذوها، وجدناهم مثال من الأمثلة الكبيرة العظيمة التي إذا نظر الواحد تحقق أنها جاءت على منهج أبيهم وجدهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ما خرجوا منها شبيشة. كانت لهم أولا حسن ارتباطات بمولاهم في صلاة، إذا أراد الإنسان أن يصلي أحسن فصلاها في جماعة، وصلاها وهو حاضر القلب، وصلاها وهو مستعد، وإذا أراد أن يخرج لمزاولة تجارته أو حرفته أو عمله خرج بنيات مرتبطة بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. أولا لا يخرج إلا وقد استعمل من السنة ما اقتضته العادة، فلا يخرج إلا بعد أن يتزود من كتاب الله ما قدر عليه، وبعد أن يركع سبحة الضحى، وبعد أن يمشي في طريقه وخاطره يتلجلج بنية قرض المستقرض وبنية إعانة أهله وبنية القيام عليهم وبنية الصدقة وبنية الاستعفاف وبنية الحصول على الرزق المباح الذي دعا إليه القرآن وطلبه من خلقه، كل هذه النيات يجمعها، وإذا جمعها واستحضرها وتلجلج بها صدره لا شك أن ربه يسعد بها. ثم ما وقفوا على حقل التجارة ولا على حقل الحرام، كان الواحد عنده نصيب من العلم، وكان ذلك النصيب يرى من اللزام عليه بعد العمل به أنه يبثه في أمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان الواحد منهم أخذ الأخلاق الكاملة عن أهله، فسار بالسيرة المحمودة. كثير ما يذكرون لنا الشيوخ أن هذه البلدان البعيدة التي فتحها من قبلنا إنما فتحوها بأخلاق نبوية عظيمة دعت أهل تلك البلاد إلى الانصياع والانقياد لما كانوا عليه، فدخلوا في دين الله أفواج وجاءوا تحت أصابعهم وإرادتهم ومشوا معهم على الطريق المثلى، لأنهم ما كان بيدهم سيف ولا كان بيدهم سلاح ولا كان بيدهم شيء. فإذا نظرنا مثلا في من هاجر إلى أندونيسيا وفي من هاجر إلى الهند وفي من هاجر إلى منينا وفي من هاجر إلى جزائر الواقواق وفي من هاجر إلى إفريقيا، وجدناهم هاجروا إليها من حضرموت رجال دعاة فقط، كانت الدعوة تمشي معهم على قسمين: قسم في أخلاق الإنسان الطيبة الكاملة التي إذا رآها أي امرئ كان تبعه مهما كان، والقسم الثاني بالدعوة، يمشي بدعوته على ما يقدر عليه وعلى ما أعطاه الله. فانفتحت لهم تلك البلدان الشاسعة، وكانت تلك البلدان طبق إرادتهم في دعوة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. فتحت 130 أو 140 مليون في أندونيسيا، كلها هذه تنتسب في الإسلام إلى رجال حضرموت، ومن وراها الهند الكبيرة الشاسعة بأعدادها، كلها تنتسب في الدعوة إلى رجال حضرموت، ومن ورائها كثير من البلدان. وإذا رجعنا وجدناهم هاجروا إلى هذه البلاد مثل ما هاجرنا، جاءوا إلى مكة المكرمة وجاءوا إلى المدينة المنورة وجاءوا إلى جدة وجاءوا إلى البحرين وجاءوا إلى الأحساء وجاءوا، هذا منها الأحساء حق الإمام الحداد وكثير منها، وكلهم جاءوا بهذه الصفاء التي ذكرتها لهم. قالوا عدوا لرجال العلويين ممن ورد إلى مكة أكثر من 50 من البارزين في ذلك الزمن ومن غيرهم الكثير الكثير.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.

بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ أحبتي المستمعين الكرام حلقة جديدة من حلقات برنامج محطات من يومنا هذا الاثنين 17 من شهر ربيع الثاني لعام 1448 للهجرة، الموافق 28 من شهر سبتمبر لعام 2026 للميلاد. مستمعين الأعزاء الكرام، نرحب بكم متابعينا عبر إذاعة نور الإيمان وقناة نور الإيمان، كما نرحب بمتابعينا ومستمعينا من جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت وبجميع المتابعين والمستمعين في كل مكان. أحبتي المستمعين، يقول الإمام الحداد عليه رحمة الله تعالى في كتابه رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة: وعليك يا أخي بإصلاح النية وإخلاصها وتفقدها والتفكر فيها قبل الدخول في العمل، فإنها أساس العمل والأعمال تابعة لها حسنا وقبحا وصحة وفسادا. وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فعليك أن لا تقول قولا ولا تعمل عملا ولا تعزم على أمر إلا وتكون ناويا بذلك التقرب إلى الله وابتغاء الثواب الذي رتبه سبحانه وتعالى على الأمر المنوي من باب المنة والفضل. واعلم أنه لا يصلح التقرب إلى الله إلا بما شرعه على لسان رسوله من الفرائض والنوافل، وقد تؤثر النية الصادقة في الأمر المباح فيصير قرب لله، من حيث إن للوسائل حكم المقاصد، كمن ينوي بأكله التقوي على طاعة الله وبإتيانه أهله التسبب في حصول ولد يعبد الله سبحانه وتعالى. ويشترط لصدق النية أن لا يكذبها العمل، فمن يطلب العلم مثلا ويزعم أن نيته في تحصيله أن يعمل ويعلم، فإن لم يفعل ذلك عند التمكن منه فنيته غير صادقة. وكمن يطلب الدنيا ويزعم أنه إنما يطلبها لأجل الاستغناء عن الناس والتصدق على المحتاجين وصلة الأقربين، فإن لم يفعل ذلك عند القدرة عليه فلا أثر لنيته. مستمعين الأعزاء الكرام، سويا نبحر مع فقرات هذه الحلقة لنستفيد مما فيها، فكونوا معنا.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المستمعون الكرام مع فقرتنا المتجددة رشفات من كتاب. ننتقل في كل مرة إلى صفحات كتاب نافع نلتقط منه رشفة من علم وقبسا من هدى وكلمة نجعلها زادا في طريق الحياة. وكتابنا اليوم من كتاب العلم التي عنيت بما يجب على المسلم أن يعلمه ويعمل به، وهو كتاب سلم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق. نبذة عن المؤلف: هو الإمام الفقيه عبد الله بن حسين بن طاهر بعلوي الحضرمي التريمي الشافعي من علماء حضرموت. ولد في تريم سنة 1191 للهجرة وتوفي سنة 1272 للهجرة. وبالمناسبة في مثل هذا اليوم توفي هذا الإمام الجليل، واليوم تعقد حوليته في مسيلة آل الشيخ التي يرد إليها عدد كبير من العلماء والمحبين، حيث يعقد تلاوة القرآن والذكر وكلمات الوعظ والإرشاد. كان الإمام الفقيه عبد الله بن حسين بن طاهر بعلوي فقيها ونحويا ومعلما وواعظا، وأقام مدة في الحجاز وأخذ العلم عن علمائها، ثم عاد إلى حضرموت فدرس ووعظ وأفاد. ومن أشهر مؤلفات هذا الكتاب الذي سنأخذ منه رشفات سلم التوفيق، فهو مختصر جامع لما يجب على المسلم أن يعلمه من أصول الدين وفروعه. وقد بيّن المؤلف في مقدمته أنه جزء لطيف فيما يجب تعلمه وتعليمه والعمل به للخاص والعام. ويسير الكتاب في منهج متدرج، فيبدأ بأصول الدين وما يجب اعتقاده، ثم ينتقل إلى الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم المعاملات، ويختم بأبواب في تزكية النفس ومعاصي القلب والجوارح. وهذا من أبرز سمات الكتاب. ومن رشفات هذا الكتاب الرشفة الأولى: العلم ليس للمعرفة فقط. يقول المؤلف في مقدمة كتابه: فهذا جزء لطيف يسره الله تعالى فيما يجب تعلمه وتعليمه والعمل به للخاص والعام. فالعلم الذي ينفع صاحبه والذي يتحول إلى عمل وسلوك وأخلاق. الرشفة الثانية: الصلاة ليست حركات فقط. ومن جميل ما ينبه إليه المؤلف أن للصلاة ظاهرا وباطنا، فيقول: فليس له من صلاته إلا ما عقل منها. فالمقصود أن يحضر القلب مع البدن، وأن تكون الصلاة صلة حقيقية بين العبد وربه. الرشفة الثالثة في المعاملات. ومن دقيق نظر المؤلف عليه رحمة الله أنه لم يجعل أحكام البيع والشراء أمرا ثانويا، بل قال: فعلى من أراد البيع والشراء أن يتعلم ذلك. فالمسلم يتعلم أحكام عبادته كما يتعلم أحكام معاملاته، لئلا يدخل في الحلال والحرام بغير علم. الرشفة الرابعة: أمراض القلوب. وينتقل بنا الكتاب إلى ميدان أدق، ميدان القلب، فيذكر من معاصي القلب الرياء والحسد والمن بالصدقة والكبر والحقد وسوء الظن. وكأن المؤلف يعلمنا أن إصلاح الظاهر لا يكتمل إلا بإصلاح الباطن. الرشفة الخامسة: حسن الخلق. ومن أجمل ما نقرأه في الكتاب ما نقله عن الحبيب عبد الله بن علوي الحداد من أوصاف المؤمن: أن يكون خاشعا متواضعا خائفا وجلا زاهدا في الدنيا ناصحا لعباد الله مشفقا عليهم آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مسارعا في الخيرات. فالعلم الحق لا يزيد صاحبه إلا تواضعا ورقة وحسن خلق. الرشفة السادسة: باب التوبة. ويختم المؤلف كتابه بكلمة عظيمة تفتح باب الأمل، فيقول: تجب التوبة من الذنوب فورا على كل مكلف. ويبين أن التوبة تكون

بالندم والإقلاع والعزم على أن لا يعود الإنسان إلى الذنب مع الاستغفار ورد الحقوق إلى أهلها. وبعد هذه الرشفات العذبة نوصي أنفسنا بقراءة كتاب سلم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق، لأنه ليس كتاب للقراءة المجردة، بل كتاب يراد من المسلم أن يتعلم ما يجب عليه ثم يعمل به ويربي نفسه عليه. ومن أراد أن يسلك طريق العلم والعمل فهذا الكتاب من المختصرات التي جمعت أصول الدين وأحكام العبادات والمعاملات وتزكية النفس في صفحات موجزة نافعة. فاقرأوا هذا الكتاب وتأملوا ما فيه واجعلوا العلم عملا والعمل سلما إلى محبة الله على التحقيق.

0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع فقرة مشاركات المستمعين. وبين يدي مشاركة من الأخت أم سالم سيئون تقول فيها: تأملات قرآنية. يقول الله عز وجل: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. من العجيب أن شخصا يقوم الصباح من أجل عمله ورزقه، ولا يقوم لصلاة الفجر من أجل من يرزقه. يقول الله عز وجل: فاليوم لا تظلم نفس شيئا. حرم الله على نفسه أن يظلم عباده في الجزاء، وإنما هي أعمالهم توفى لهم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اللهم نرجو رحمتك وسعت مغفرتك. يقول الله عز وجل: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. لا تتهاون في ذرة خير تستطيع فعلها، فالحسنة وإن صغرت ترد لك أضعافا مضاعفة، فأنت تتعامل مع جواد كريم. سبحانك ربي ما أوسع فضلك. يقول الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة، الأولى في أموال الناس والثانية في أعراض الناس، فلا تغفل عنهما. يقول الله عز وجل: فهل ترى لهم من باقية. إذا دعتك نفسك للمباهاة بما تملك، تذكر كل عزيز قبلك رحل، يفنى نعيم الدنيا ولا يبقى إلا ما تقدم للآخرة. يقول الله سبحانه:

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غذاء وشفاء حديثنا عن استخدام كحل العين، عادة قديمة وشائعة في العديد من الثقافات، ولكن يمكن أن تكون هناك أضرار مرتبطة باستخدامه، خاصة إذا لم يتم استخدامه بشكل صحيح أو إذا كانت مكونات الكحول غير آمنة. فمن أهم الأضرار المحتملة التلوث والعدوى. إذا لم يكن الكحول معقما أو تم مشاركته مع الآخرين قد يكون مؤدي إلى التهاب العين بسبب البكتيريا. الأمر الثاني الحساسية. بعض أنواع الكحول تحتوي على مواد قد تسبب حساسية في العين أو الجلد المحيط بها، مثل إحمرار العين أو الكحة. تأثيرات سامة. بعض أنواع الكحول التقليدي تحتوي على الرصاص وهو مادة سامة يمكن أن تؤثر على الصحة مع الاستخدام الطويل. انسداد القنوات الدمعية. وضع الكحول بشكل مكثف أو دخوله إلى داخل العين قد يؤدي إلى انسداد القنوات الدمعية أو جفاف العين. تهيج العين. إذا كان الكحول يحتوي على مكونات كيميائية قوية أو تم استخدامه بكثرة قد يسبب تهيج العين وحمرارها. تأثير على العدسات اللاصقة. إذا كنت ترتدي عدسات لاصقة قد يتراكم الكحول على العدسات أو يتسبب في تلوثها مما يزيد من خطر العدوى. نصائح لاستخدام آمن للكحول. اختيار كحول عالي الجودة ومصرح به من الجهات الصحية. تجنب الأنواع التقليدية التي تحتوي على الرصاص. عدم مشاركة الكحول مع الآخرين. تنظيف العين جيدا قبل النوم لإزالة أي بقايا. التأكد من نظافة الفرشاة أو القلم المستخدم للكحول. إذا كنت تعاني من أي تهيج أو مشكلة في العين بعد استخدام الكحول، فمن الأفضل التوقف عن استخدامه واستشارة طبيب عيون. ولا ننسى أن الكحول سنة نبوية ينبغي علينا الحرص عليها والعمل بالضوابط التي ذكرناها حتى يكون استخدامنا لهذه السنة آمن لأعيننا.
0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح، فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غرس الأجيال حديثنا يحمل عنوان بين الوسائل الحديثة وأصول التربية. لا تعني الاستفادة من الوسائل التربوية الحديثة أن نعتمد عليها في كل موقف أو أن نبحث عن حل سريع لكل سلوك يزعجنا. فالوسائل قد تساعد الوالدين لكنها لا تحل محل العلاقة الآمنة والقدوة الحسنة والحوار والحدود الواضحة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى والصبر على التعلم والتدرج. لا تجعلوا الوسيلة بديلا عن العلاقة. قد نقرأ كتاب تربويا أو نستخدم جدولا للسلوك أو نستعين بتطبيق لتنظيم الوقت، لكن أثر هذه الأدوات يظل محدودا إذا غاب الإحتواء والاهتمام وحسن الاستماع. الطفل لا يحتاج إلى تعليمات كثيرة فحسب، بل يحتاج أيضا إلى بالغ يشعر معه بالأمان ويستطيع أن يرشده دون إهانة أو تخويف. استفيدوا من الوسائل الحديثة بوعي. ليست كل وسيلة حديثة مناسبة لكل طفل أو كل أسرة. اختاروا ما يتوافق مع عمر الطفل واحتياجه واستخدموه في الوقت المناسب، ثم راقبوا أثره وعدلوه عند الحاجة. قد تفيد بعض الوسائل في تنظيم الروتين اليومي، توضيح القواعد والمهام، تشجيع العادات الحسنة، تعليم مهارات جديدة، مساعدة الوالدين على فهم احتياجات الطفل. لكن لا تجعلوا الأداة هدفا بحد ذاتها، ولا تستخدموا نظاما واحدا مع جميع الأبناء بالطريقة نفسها. اجمعوا بين الأخذ بالأسباب والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. التربية مسؤولية تحتاج إلى بذل الأسباب، ومن ذلك التعلم وحسن التخطيط والقدوة والحوار ووضع الحدود وطلب المشورة من أهل الاختصاص عند الحاجة. وفي الوقت نفسه يستعين الوالدان بالله ويدعوان لأبنائهما ويستحضران أن صلاح الأبناء فضل من الله تعالى، وأن دورهم هو بذل ما يستطيعان من أسباب نافعة مع الصبر والاستمرار. قدموا القيم والقدوة قبل التقنيات. يتعلم الأبناء من سلوك والديهم أكثر مما يتعلمون من نصائحهم المجردة. إذا أردتم تعليم ابنتكم الصدق فكونوا صادقين معها، وإذا أردتم من ابنكم ضبط غضبه فأروه كيف تعبرون عن غضبكم بهدوء وكيف تعتذرون عندما تخطئون. القدوة لا تعني الكمال، بل تعني أن يرى الطفل والدي يتعلمان ويصححان أخطاءهما. لا تجعلوا اختلاف الوسائل سببا للحكم على الأسر. قد تختلف أساليب التربية بين الأسر، وقد تنجح وسيلة مع طفل ولا تتناسب مع طفل آخر. لذلك تجنبوا المقارنات العامة بين أبناء المجتمعات أو الأسر، ولا تجعلوا استخدام وسيلة حديثة أو تركها دليل وحده على صلاح الأسرة أو فشلها. الأهم هو أثر الطريقة في الطفل ومدى توافقها مع القيم وملائمتها لعمره واحتياجه، وخلوها من الإهانة والعنف والإهمال. راجعوا الوسيلة باستمرار، اسألوا أنفسكم: هل تساعد هذه الوسيلة طفلي على التعلم وتحمل المسؤولية؟ هل تناسب عمره وشخصيته؟ هل تزيد التعاون أم تخلق صراع مستمر؟ هل أستخدمها باعتدال أم أصبحت بديل عن الحديث والإحتواء؟ هل يمكن تعديلها أو الاستغناء عنها إذا لم تعد نافعة؟ إذا لم تحقق الوسيلة هدفها فغيروها بهدوء وابحثوا عن بديل أنسب. تذكروا أن التربية رحلة طويلة، لا توجد وسيلة واحدة تضمن نتائج فورية، ولا يمكن الحكم على نجاح التربية من موقف واحد أو فترة قصيرة. تربية الأبناء تحتاج إلى صبر وتكرار ومراجعة وإصلاح مستمر، مع المحافظة على الرحمة والحزم المتوازن. الوسائل التربوية أدوات نافعة حين توضع في مكانها الصحيح، لكن لا تغني عن قلب حاضر وقدوة صادقة وحدود رحيمة واستعانة بالله. خذوا من الوسائل ما ينفع أبنائكم واتركوا ما يربكهم أو يحملكم فوق طاقتهم.

0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من المنوعات المفيدة. يقال أكرم الله ثلاثة جبال بثلاثة نفر: جبل الجودي بسيدنا نوح عليه السلام، وجبل طور سينا بسيدنا موسى عليه السلام، وجبل حراء بسيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. انتهى من كتاب تفسير القرطبي. خمسة تباعدت عصورهم، وجاء في تراجمهم عند الإمام الذهبي هذا الثناء: كثرت تلاوتهم للقرآن. الأول تميم الداري المتوفى سنة 40 الهجرة، قال عنه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: ولتميم عدة أحاديث، وكان عابدا تلاء لكتاب الله تعالى، أي كثير التلاوة لكتاب الله تعالى. الثاني أبو رجاء العطاردي المتوفى سنة 107 الهجرة وقيل غيرها، قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء: وكان خيرا تلاء لكتاب الله عز وجل، أي كثير التلاوة. الثالث عتيق بن علي بن مكي الفزاري المتوفى سنة 540 الهجرة، نقل الذهبي في تاريخ الإسلام عن السلفي قوله فيه: كان تلاء للقرآن، أي كثير التلاوة، ظاهر الخير. الرابع أحمد بن سلمان الحربي الملقب بالسكر المتوفى سنة 601 الهجرة، نقل الذهبي في تاريخ الإسلام عن ابن الدبيثي قوله فيه: وكان ثقة تلاء للقرآن، ربما قرأ الختم في ركعة وركعتين. الخامس محمد بن أحمد بن أبي بكر الحراني ابن الفزاز المتوفى سنة 705، قال عنه الذهبي في المعجم المختص بالمحدثين: وكان ذا عناية بالرواية وله ثبت، وكان تلاء للقرآن، أي كثير التلاوة. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل شرب الخمر فقال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده، ومن الضارب بنعله، ومن الضارب بثوبه. فقال بعضهم: أخزأك الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، لا تعين الشيطان عليه. مستمعين الأعزاء الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات، الموسم الحادي عشر، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معنا ونحن نعيش معها، وهي في الحقيقة هي أنفاسه صلى الله عليه وسلم التي نحن نتعلل بها ونصبر أنفسنا بها، إذ فاتتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا معيته صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم موجودة معنا وبيننا.
3: برنامج إشراقات في علم الحديث يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في المساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: هذه المجالس نتذاكر وإياكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال قراءة كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعتنى بأن يكون كل حديث يورده في هذا الكتاب بمثابة قاعدة من قواعد هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما نقرأ مقدمة المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. وهو إمام جليل وعلم عظيم من أعلام الإسلام الذين استخدمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، واصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لرفع راية ملة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
1: برنامج الأربعون النووية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 11 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1 ظهرا.

0: هناك عدة قواعد يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءته بعض الآيات لا يذهب عقله إلى الشك أو الطعن أو اتهام الأنبياء بالضلال أو المعصية أو تسلط الشيطان أو طاعة النفس أو مخالفة الحق عز وجل. القاعدة الأولى أو الآية الأولى التي هي من القواعد والأصول التي نبني عليها عقيدتنا قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الشيطان، قال له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذه قاعدة عامة نضعها، وبعد ذلك أي آية أو أي نص يختلف معناه عند القارئ، لا عند الحق عز وجل، عند القارئ ويلتبس عليه أنه فيه ذنب أو معصية، يجب أن ينظر إلى هذه الآية، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن ونحن نعلم أن الذنب والمعصية وخلاف الأولى تأتي إما من وسوسة الشيطان وتسلط الشيطان أو من وسوسة النفس الأمارة بالسوء. ونحن سنقرر إن شاء الله في الأدلة أن الأنبياء هم أصحاب النفس الكاملة الراضية المرضية، لأنهم لو لم يكونوا كذلك لما جاز الاقتداء بهم.
1: برنامج إشارات العارفين يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: دلوني على السوق، برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد، مع الأستاذ حسن شاهين. حوار معمر سلام.
1: إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم مع الحلقة رقم 15 في برنامج دلوني على السوق. هذه الحلقة 15، تصفنا لحين إحنا البرنامج 30 حلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه تكون كل الحلقات اللي ذهبت فيها فوائد لكم، فيها معلومات حلوة لكم. أنتوا اتحركتوا خطوة إلى الأمام، خطوات إلى الأمام، انطلقتوا. في بنات فكروا يعملوا خطوات في العمل التجاري مرة كبيرة، في أولاد عملوا حاجات كثيرة جدا. أنا معكم أخوكم حسن شاهين، ومعايا أخي معمر سلامة. معمر سلامة، ماذا سوف نقول في هذا اللقاء رقم 15؟
2: احنا تكلمنا اوريدي على صفات الهدف، خصوصا الهدف المثالي. دحين نجي على حاجة مهمة، أركان الهدف.
1: أوف،
2: أركان الهدف
1: كلام كبير. طب أنا حكتبه، أركان الهدف كم ركن؟
2: هم 5 أركان. باللغة التسويق نحن نسميه سمارت، SMART، اللي هي بالإنجليزي
1: سمارت. أنا ما حكتبها بالإنجليزي. أنت تقولها والترجمة اللي هي وأنا أكتبها. طيب smart. واحد سبيسيفيك، إيش
2: سبيسيفيك؟ يعني محدد.
1: هدف محدد.
2: أيوه.
1: اثنين
2: له مقياس، يعني أنت كيف بتقيس الهدف ونجاحه.
1: يجوز قياسه.
2: أيوه.
1: له مقياس. ثلاثة،
2: يمكن تحقيقه، يعني لا يكون مستحيل.
1: يمكن تحقيقه. هو أنا بكتبها علشان خاطر أخفف عليكم المعلومات وتأخذوها. أيوة. وأنتم مرة مستمتعين.
2: يكون ذو علاقة بطبيعة الشخص، يعني إيش صفات فاكر إن إحنا نتكلم عن تطوير الذات.
1: له علاقة بطبيعة الشخص.
2: نفس الشخص.
1: هو واحد يبغى يصير ملاكم وهو نحيف صغير ما يمكن.
2: أيوة.
1: يعني لا معلش، بس واحد يبغى يصير لعيب كورة وهو ضعيف ولا وزنه تخيل
2: ولا عارف بالكورة ولا متابع ولا داري.
1: طب له علاقة بالشخص نفسه.
2: أيوه.
1: بالشخص نفسه. أنا قاعد أكتب بالشخص نفسه. طيب هذه 4، بقي واحد
2: أهم نقطة، هذه
1: سمارت.
2: سمارت.
1: تارجت.
2: لا تايم. يعني الوقت.
1: الوقت،
2: مع أنهم واحدة من صفاته برضو ركن أساسي. وقت، أنت تبي تحقق ده بكم؟ 5 سنين، 6 سنين، 7 سنين، لازم تحطها. ما ينفع واحد يحط هدف ويقول له والله هو ده هدفي. طب يعني بعد كم سنة؟
1: أنا فاكر لما قلت لك مباراة كورة من غير أجوان.
2: أي
1: هذا، هل ممكن يسوي مباراة كورة من غير وقت؟
2: ما هي.
1: تصور لو قلنا
2: المباراة تقعد زي الكريكت، نقعد 10 أيام ولا 3 أيام بنلعب كريكت، مع احترام الشديد.
1: لا لا، لو قال لهم الحكم العبوا لما تطفشوا،
2: ما هذا هو.
1: ايش استفدنا؟
2: ما في
1: ولا شيء. فاحنا بعد اذنك اخويا معمر والاخوه المستمعين في كل مكان، ربنا يسعدكم. اركان الاهداف عملها هي بكلمه انجليزيه سمارت.
2: اي سمارت.
1: سمارت هذه فيها 5 حروف.
2: ايوه هذه. طيب. 5 حروف.
1: الحرف الاول محدد.
2: لا ما احنا مهددين.
1: محدد. قولها بالانجليزي محدد. الاسم
2: سبيسيفيك، يعني محدد.
1: محدد الهدف. أيوه. يكون محدد سبيسيفيك. أيوه. اثنين له مقياس.
2: ميجربل، يعني
1: يقاس.
2: مقياس.
1: الحرف الام ميجربل. نمبر 3 او الحرف الثالث
2: اتشيفبل،
1: يمكن يعني تحقيقه. أيوه. يمكن الوصول اليه.
2: ايوه، يعني ما يكون واحد يقول لي والله انا
1: ابطير في الهواء
2: اصير رائد فضاء. يعني ما في عندنا حدود.
1: حدود. صح.
2: لو في رائد فضاء خلاص روح ايش في امريكا وربنا يوفقك.
1: ايوه ايوه, أيوه, أيوه يعني. لانه احنا عندنا ما عندنا وكاله ناسا موجوده في امريكا. رقم 4 من السمارت اللي هي الار
2: ريفلنت، اللي هو يكون بطبيعتك، راجع ليك،
1: لوضعك، لامكانياتك، لشخصيتك.
2: انت يعني هل يعني انا زي انت بقولت انت طب تبغى تصير ملاكم، طب انت عندك
1: صح. واحد يبغى يصير مصارع وهو ضعيف. اول بوكس حيغمى عليه ما يمشي. او لعيب جودو. لازم يكون قوي.
2: صحيح.
1: قوي.
2: صحيح.
1: نمبر 5 او رقم 5
2: عجبتني. نمبر 5 اي وقت.
1: الوقت
2: يعني تايم. ما نقدر نقول يا شيخ حسن انه والله انا بصير كذا. طب متى حتصير؟
1: وقت ما ربنا يفرجها.
2: وقت ربنا يفرجها.
1: ربنا يفرجها. لا اذا الحلوه. طيب يا اخوه اسمحوا لنا نبدا حبه حبه نتناقش في دي الاهداف، ونحاول ما حنطولها ونشعبها عليكم.
2: أي.
1: لازم يكون هدفك محدد. يعني تبغى تصير في التسويق، ولا تبغى تصير لاعب كرة ولا تبغى تصير في الطيران ولا تبغى أنا ما حقول طيار لأنه ممكن في الطيران يكون مهندس ميكانيكي طيارات لها في الطب حتى الآن الطب في طب أسنان في صيدلة في علاج طبيعي في طب بشري اللي هو الرئيسي في ميديكال تكنولوجي اللي يمسك المكاين الطبية في إدارة طبية في مليون حاجة وحاجة يعني فموضوع حدد هدفك هل أنت الآن مدير تسويق كبير جدا جدا جدا ما شاء الله
3: مدير مبيعات
1: أنا آسف مدير مبيعات أنت وأنت صغير هل جاء على بالك لأنك أنت ممكن تسألني أنا مدرس هل وأنا صغير كان جاء في بالي أنا أصير مدرس أقول لك أنا بحقيقة يعني
3: لا ولا أنا أديك مثال بسيط
1: طب الناس يزعلوا مننا يقول تعلمونا حاجة ما سويتوها أنتوا
3: التنين ما أنا لا ما هو لازم الناس تعرف نحن أخذنا الخبرة وتعلمنا يا شيخ حسن مرينا بالطريق الصعب أنا شخص مريت بالطريق الصعب وتعلمت منه والله لك الحمد والشكر محمد ربنا إنه ربنا دلني على ده الشيء
1: الحمد لله
3: بي بي بي بطريقة الناس باحتكاكك من الناس أنا أدي لك مثال أنا ثانوية عامة متخرج ب 88%
1: ممتاز
3: سنة 1993
1: ممتاز
3: كل التخصصات قدامي مدينة أخش هندسة ما عدا طب مدينة أخش كمبيوتر ساينس مدينة أنا كان تفكيري كله طيران تسألني ليش تأثير طيار أقول لك والله لأنه زي ما قلت في حلقات فاضي كان تفكيري مالي أبى سيارة أبى أسافر حولين العالم بحط ساعة رولكس ألبس أحسن لبس لأنه أنا شفت احتكيت بالطيارين من العائلة اللي عندنا فشفت ما شاء الله تبارك الله فكان تركيزي مالي أكثر ما أنا كيف أطور نفسي الله يرحمه ويجزيه بالخير سيدي الله يرحمه أجلس معه ما حب يعترض على تفكيري الوالد والله ما قصروا معي قالوا لي أنت إيش تبغى هذا هو قرارك هذا طريقك نحن حندعمك ما كانوا مقصرين
1: إيش تبغى أسوي
3: أيوه وانت حتتعلم من هذا فانا اختصر لك بسرعه عشان الوقت سالني سؤال مره بسيط انت ايش تبغى توصل في حياتك
1: هذا سيده
3: اي انت ايش تبغى توصل بحياتك ايش هدفك هذا بعد 3 سنين بعد 4 سنين بعد 5 سنين قلت له لا انا بصير طيار وبس حسيت انه انا ما عندي جواب قال لي فكر في حاجه واحده وهي حنستعرضها في نقاط ثانيه ان شاء الله في حلقه ثانيه انت ايش رؤيتك ايش هدفك في الحياه بعد 3 سنين 4 سنين 5 سنين 10 سنين ايش تبغى تحقق الله يرحمه ويجزيه بالخير هي دي اللي صحتني تمام فكرت فقلت انا ايش خليني اسوي انه اشوف كل المجالات اللي قدامي ولقيت قدامي جامعه البترول المعادن اخذت الاختبار وقلت في بالي صراحه وما قلت للوالد صراحه لانه الوالد قال لي احسن خش كمبيوتر ساينس احسن هذا هندسه فرح جدا لما قلت له بترول المعادن وكان في باله انه رايح هندسه كان هدفي الاساسي لا ابغى اروح تسويق أبروح مبيعات رحت هناك عرفت العلم أكثر وأكثر احتكيت مع ناس اللهم جزيهم بالخير اللي كان ساكن معايا أكبر مني علمني وراني قال لي شوف هذه التخصصات أخذت الخبرة بدأت أشتغل اشتغلت وأنا في الجامعة تمام أتعلمت وقلت الحمد لله أنا اخترت الشيء اللي أنا أبغاه وحبيت الشيء اللي انا سويته
1: اسمها كليه ايش اللي في جامعه البترول
3: الاداره العامه
1: في كليه
3: ايوه اداره صناعيه يسموها دخلت تخصص تسويق
1: حلو
3: وتعلمت واخذت الهدف
1: طب ليه دحين بعض الناس لما يجي مثلا يدرس في اداره يقولوا له يعني ممكن تكون الاداره هذه ما هي حلوه في التوظيف لكن اقول لك خلينا
3: ايوه لانه هذه يبغى لها كلام صح
1: كثير اخواني واخواتي في كل مكان نتوقف هنا ونكمل في الحلقه القادمه باذن الواحد الاحد كلامنا عن الأهداف المحددة في أمان الله
0: دلوني على السوق برنامج توجيهي شبابي يهيئ الشباب لسوق العمل ويعلمهم الإبداع والتميز ويزرع فيهم روح الإبداع والتفرد مع الأستاذ حسن شاهين حوار معمر سلامه

0: عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.
1: مقتطفات من كلام الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.
2: كثير من قلوب المسلمين في الشرق والغرب بسراء إليها تخوف، والناس على مشارف حرب عالمية ثالثة، ومقد جاءت أولى وثانية لا، وكيف عادك أنت باقي في الدنيا؟ وأبوك كان موجود، جدك كان موجود، مش حصل؟ وليش هذه تفزعك من أي وجه؟ وخيفونك بالذين من دوني، وتقام مجاعة ومنقطع من دريش من دريش. الرزاق اللي يتوم من بروح لعنده، إن كان هم فهم والله ما بينفعونك. وإن عرفت أن الرزاق واحد اسمه الله اطمئن، اطمئن، رزقك وانت جنين في بطن أمك، ما حد يقدر يدخل لك الرزق غيره، دخلوا لك لبطن أمك. رزقك وأنت نطفة حتى حولها إلى علقة، ورزقك وأنت علقة وحولها إلى مضغة، ورزقك وأنت مضغة وحولها إلى عظام، ورزقك وأنت عظام وكساها لحم، ورزقك وأنت لحم وعظم فنفخ فيك الروح، ورزقك تلك الأيام جعل لك مقعد عن اليمين الكبد، ومقعد عن الطحال متكا عن اليسار الطحال، ووجهك إلى ظهر الأم حتى لا تذيك رائحة الطعام. ولما أراد أن يخرجك علمك أن تنقلب وتخرج برأسك، ما لك سن يقطع ولا يد تبطش ولا رجل تمشي، ورزقك وغذاك ونماك. واليوم تقول من بيرزقنا؟ الله الله الله الله الله.
1: مقتطفات من كلام الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: الإخوة المستمعون، بعد لحظات نستمع وإياكم إلى كلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، ثم تستمعون إلى محاضرة الحبيب المربي عمر بن محمد بن حفيظ ضمن إرشادات السلوك مساء كل ليلة جمعة، وقتا مباركا ومفيدا نرجوه لكم.
2: الحمد لله رب العالمين على نعمه التي لا تحد ولا تحصى، على سماع آذاننا لهذا الأذان العظيم في كل يوم 5 مرات، بل في كل وقت تعج المآذن والمنائر بهذا الذكر العظيم وبهذا التذكير الجليل الذي يذكرنا بالله وبرسول الله وبالعبادات وبأبواب الفوز والنجاح وبكل ما تحتاجه هذه الأمة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، والله أعظم من كل ما يخطر ببالنا ومن كل تصوراتنا ومن كل استشعاراتنا، فهو الذي مهما أراد الإنسان أن يدرك كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. لكن ما أعظم أن تصل إلى الآذان هذه الكلمات التي علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المولود بمجرد أن يخرج من بطن أمه هو بحاجة إلى أن يطرق سمعه هذا التكبير وإلى أن يطرق سمعه هذا الأذان، هذا الأذان الذي فيه من الأسرار ما جعل له من التأثيرات وما جعله في أبواب كثيرة جدا. فإن المسافر إذا سافر يسن أن يؤذن أحد المودعين له حتى يكتب الله السلامة والعافية لهذا المسافر في سفره، فهنالك أبواب كثيرة لهذا الأذان. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، نشهد، نتيقن، نحرك قلوبنا وأرواحنا واعتقاداتنا أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله جل جلاله وتعالت عظمته، الجامع للكمالات، المنزه عن النقائص سبحانه وتعالى. ما أجمل أن نردد في كل وقت وفي كل أذان وأن نشهد لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة هذا الأذان الذي هو أمان. وقد سمعنا في القصائد ما يحرك هذه المعاني وغيرها، فابتدأ المنشد بما أرى المستغيث إلا حائز بالمراد، لا يستغيث إنسان بالله عز وجل إلا ويغيثه الحق سبحانه وتعالى، إلا ويجيبه المولى جل جلاله وتعالت عظمته. لذلك ذكرنا المنشد الثاني بالأنس والسلوان، هات يا حادي فقد آن السلو، فكأن الأول يستشعر ما تعانيه الأمة وما يعانيه اليمن وما يعانيه المسلمون وما يعانيه كثير من بلدان الأرض من فتن ومن حروب ومن عصيرة ومن أمراض ومن فيروسات ومن بليات، فيحرك فينا أن نستغيث بالله سبحانه وتعالى، أن نكبر الله وأن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نذكر أنفسنا بهذه العقائد وبهذه المعاني العالية. فجاءه من يذكرنا بكلام الإمام أبي بكر العيدروس أن الأنس حاصل، ويختم قصيدته الأخرى بأن يدع الصفا، بأن يلزم الصفا وأن يدع الجفا، فإن المولى سبحانه وتعالى وعد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لن يخزيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أيضا أن نستغيث بماذا؟ اللهم برحمتك أستغيث. وما هي أعظم تجليات رحمة الله عز وجل؟ أعظم تجليات رحمة الحق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال الله عز وجل عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنحن برحمته نستغيث كما في القصيدة أيضا، فإنه تدرج فينا من الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى إلى الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي جعله الحق سبحانه وتعالى ملاذ الأمة. فإنه في المقام المحمود لا يقبل الله عز وجل ولا يفتح باب تفريجه وباب رحمته وباب إقباله على الأمم وعلى البشر إلا عندما يوجهون حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم. يا أكرم الخلق، يقول الإمام البوصيري، يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك. لأن المولى جعلك لنا هذا الملاذ. سواك متى؟ عند حلول الحادث العامم، عندما يحل الحادث العامم المقام المحمود يقلق الله عز وجل الأبواب، يأتي الأمة إلى نوح، إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، يدركون أن المقام مقام سيد الخلق. المقام مقام من قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر. لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا اتباعي. حتى سيدنا عيسى روح الله عندما ينزل في آخر الزمان يصلي خلف رجل من هذه الأمة، يدعونه إلى الإمامة، فيقول يصلي بكم رجل منكم، إكراما لرسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، فيأمه الإمام المهدي عليه السلام. ما أعظم هذه النعم! نحن أمة الإله الذي سمى نفسه السلام. مهما ابتلينا بشيء من هذه الفتن فإن العاقبة للسلام. اللهم أنت السلام، وإليك ومنك السلام، وإليك يعود له. فحينا ربنا بالسلام، تباركت وتعاليت هذا الجلال والإكرام. نحن في القيام، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. لأنه السلام صلى الله وسلم عليه وعلى آله. قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. عندما تعج مساجدنا ومصلياتنا ومعاهدنا بذكره صلى الله عليه وآله وسلم فهو أمان، وأعظم أمان، فهو الأمان الذي يملأ القلوب بالأنوار ويملأ بلداننا بالأمان. فنسأل الله عز وجل أن يزيدنا حبا، وأن يزيدنا تعلقا، وأن يرفع هذه الفتن، وأن يقرب القلوب، وأن يجمع قلوب أهل الإسلام على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله مجيبات رحمته وعزائم مغفرته والسلام من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، وأن يرعى رعاة هذا المجلس ومؤسسي هذه الدار في حلهم وترحالهم، ويعظم بهم النفع في تلك البقاع، وأن يجري على أيديهم الخير الكبير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
3: الحمد لله الرحيم الرحمن، خلق الإنسان علمه البيان، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد المصطفى من عدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فنحن في ليلة مباركة من ليالي هذا الشهر المبارك، قضى علينا شهر ربيع الأول وما فيه من مجالس ومناسبات وأفراح باجتماعات الموالد النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ولا تزال فرحنا بنبينا محمد دائم وقائم ولم ينقطع، كما قال الحبيب علي: معنا فرح بالنبي عسى علينا يدوم، ونحن في كل ما نحن فيه ببركته صلى الله وسلم عليه وعلى آله. إن صلينا أو صمنا أو قمنا أو ذكرنا أو قرأنا قرآن، نحن نحتفل بالنبي محمد. وإنما نحن ندخل في صلواتنا الخمس، كل صلاة نسلم فيها على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بكاف الخطاب الحاضر: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا خطاب كل مسلم يخاطب ربه في صلاته، ولهذا قال أهل العلم: مخاطبتك لمخلوق في صلاتك تبطل عليك صلاتك. إلا خطابك للنبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، فهو واجب أن تخاطب النبي محمد وتخاطب بالسلام عليه صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا ربطنا بهذا الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه في كل أعمالنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة
4: حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. فما عرفنا ذكر إلا بالنبي محمد، وما عرفنا صلاة إلا بالنبي محمد، ولا عرفنا قرآن إلا بسيدنا محمد، ولا عرفنا خير ولا شيء يربطنا بربنا إلا بسيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا نطلب من الله أن يجازي عنا خير جزاء. اللهم اجزي عنا نبينا سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه أفضل ما جزيت نبيا عن أمته، وآته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة، وابعثه الله المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. فهذا حينما نطلب من رب العزة أن يؤتي سيدنا محمد الوسيلة، وهي درجة قال نبينا عليه الصلاة والسلام يعطيها العقل عبد، وأرجو أن أكون هو، وكما قال سيدنا الحمر هو لا غيره صلى الله وسلم عليه وعلى آله. لكن خذ مقابل ذلك، إن طلبت الوسيلة قال نبيك محمد من طلب لي الوسيلة وجبت له شفاعتي، ونحن طلبناها أو ما طلبناها رب العزة بيعطيه إياها عليه الصلاة والسلام. رب العزة قد وعده بها، ووعده بالمقام المحمود الذي سمعنا طرف من كلام الحي بزيد عن ذلك، أن المقام المحمود ما هو إلا لسيد الوجود، صلوا على سيد الوجود. ولهذا رب العزة خاطبه وقل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، مقام يغبط فيه الأولون والآخرون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ذلك اليوم المعلوم حينما ترتفع فيك الكل ينادي من المخرج من مأزق يوم القيامة، كما جاء في حديث الشفاعة حينما تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، قال راوي الحديث قدر ميل، ما أدري ميل المكحلة أم ميل المسافة، قال أهل العلم ولو ميل المسافة بيننا وبين الشمس الآن ملايين الملايين من المسافات، كيف لو دنت قليل في شدة الصيف، صاح الناس الحر زاد عليهم، هذا تنزل يسير مما لم يستطعه الناس، ولو زاد على الأمر على العباد ما تحملوه، فإذا بها تحترق بعض الغابات في بعض البلاد قالوا من شدة الحر، وبعض الناس ما يتحملون وزاد الحر، وما لو زاد قليل زيادة ما يتحمله الناس لهلك الناس. لكن رب العزة لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، فيدبر الأمر حيث يشاء في تقلبات هذه الأجرام السماوية وهذه الشمس والقمر كما قال.

رب العزة والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. لهذا خاطب رب العزة فبأي آلاء ربكما تكذبان كما رددها في سورة الرحمن. وما جاء ذلك إلا لأجل يخاطب عقول قد غفلت, عقول قد أبت أن تسجد لرب العزة وأن تدعن له كعبيد للمعبود, ولهذا استكبروا. ولذلك قال أهل العلم حينما سمعه الجان سمع هذه الآية الجان قالوا لا نكذب بشيء من آيات ربنا فلك الحمد. الجان سمعوها وجوبوا, لهذا صلى محمد أوصف لهذا أي شيء نكذب لا نكذب بشيء من آيات ربنا فله الحمد على كل حال وله الحمد في جميع الأحوال. فإذا أدركنا معنى صلتنا بربنا ذو الجلال في عبوديتنا لله عز وجل إنا قوم أناس عبيد للمعبود يدبر الأمر فينا حيث شاء, لا مقدم لما أخر ولا مؤخر, لما قدم ولا معطي, لما منع ولا مانع, لما أعطى, وهو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو على كل شيء قدير. فإذا أدركنا معنى هذا صلتنا بنبينا فيما جاء في حديث الشفاعة قال فتدن الشمس على رؤوس الأشهاد قال فتتصبب العرق من أهل الموقف. وجاء في وصف تصبب العرق قال القدم فوق القدم 70,000 قدم. قال في وصف منهم من يصب العرق إلى كعبيه, ومنهم من يصل العرق إلى نصف الساق, ومنهم من يصل العرق إلى ركبتيه, ومنهم من يصل العرق إلى حقويه, ومنهم من يصل العرق إلى ثدييه, ومنهم من يلجمه العرق الجام حتى مثل حبيبكم صلوات ربي وسلامه عليه ووضع ما بين الإبهام والسبابة على فمه الإلجام, ومنهم من يلجمه العرق الجام. يصيح الناس في الموقف ويتمنى البعض أن يخرج من ذلك تلكم الشدة ولو إلى النار لأنهم لا يعرفوا ما وصلوا إلى عذاب النار, ظنوا أن هذا العذاب أشد من عذاب النار. فلذلك هم يلجؤون إلى الأنبياء إلى آدم وإلى موسى وإلى إبراهيم والكل يقول نفسي ربي سلم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام دعا الأنبياء في ذلك اليوم ربي سلم, ويقول كل نبي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب بعده مثله, اذهبوا إلى غيري نفسي لا أسأل سواها. يذكر منهم كل منهم ما حل به مما كان عليه في دنياه, لكن أخيرا يلجون لنبينا محمد صلوا على سيدنا محمد. قال فيأتون إلي فأقول أنا لها ما لها إلا سيدنا محمد. قالوا هذه الشفاعة العظمى لجميع البشر ما هي خاصة بأمته, جميع الأولين والآخرين الذين ذكرهم الله. قل إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم. هذا الأولين والآخرين كلهم في ذلك الموقف, لا ظل شجر ولا حجر ولكن ظل عرش الرحمن. الله يجعلنا وياكم من يظلهم الله تحت ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه, وذكر منهم رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هنيئا لمن كان نصيبه من الدمع العين في خشية ربه, وله وجهة إلى الله في خلوة مع الله تذرف عينه بالدمع ويناجي مولاه خاصة في الليل وفي أوقات السحر. سمعنا قصيدة الإمام أبو بكر بن عبد الله العيدروس العدني, وله في ذكر ما يحصل من تنزلات في آخر الليل من لذة المناجاة وحلاوة ما يجده أهل القيام في آخر الليل. ولهذا ذكر في قصيدة نصبة لأهل المناجاة في حندس الليل أعلام واستعذب الشهد فيها بالليل إذ نام من نام وقابلتهم لطائف من الله وإلها من لذة لا تكيف ولا تصور بالأفهام قد ذاقها من عناها وهم فيها الذي هام. أين أهل الهيام في حب الله؟ هاموا في قيام الليل, هاموا في ركوعهم, هاموا في سجودهم, هاموا في استغفاراتهم. ولهذا كان هذا وصفهم الصابرين والصادقين والقانتين والمستغفرين بالأسحار. سهل استغفار أهل إنابة أهل إخبات وأهل إقبال على الله, هكذا وصف من كان في قلبه تعلق بربه وخشوع لمولاه ودرع فعل دفع العين من خشية الله. ولهذا كان منهم يتظل تحت ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال أهل الحجر الحديث خاليا عما سوى الله, ما في قلبه إلا ربه. وقام بالليل خاضع خاشع مخبت منيب تململ السليم ووجهته

0: تخشى مع المضاعفات، إلى أن قال ندخل مع طه وآله. اللهم اجعلنا وياكم ممن يدخل في هذه الدائرة. قلنا قول جميعا ندخل مع طه وآله في الصفوف ال... ندخل مع طه وآله في الصفوف ال... ندخل مع طه وآله في الصفوف ال... معهم وفيهم دائما في الدار ذي والآخرة. واغفر لناظمها وللقارين هم والقارئ، رحم الله حبنا محمد الهدار وطيب الله ثراه وغفر الله لنا وللقارئين والقاريات والمسلمين والمسلمات. هذه وجهتنا إلى ربنا حينما نتذكر هذا الأوقات المباركة. فرسول الله حينما أخبر عن هذا الحدث الذي سيصير تصير إليه الأمة، حديث الشفاعة، قال فيأتون لي فأقول أنا لها، قال فينادى علي وقال أسجد تحت العرش سجدة يلهمني الله بما حمد أحمدها. يقول سيدي الحمار أطال الله في عمره ونفعنا به وحفظه الله في حطه وترحاله ومزيره ومن معه منصب الشيخ أبو بكر وغيرهم من كانوا معه يعودون بالسلامة والعافية. كان يقول هذا إلهام الحق لرسوله صلى الله عليه وسلم تجلي خاص. الأنبياء كلهم في خوف، جميع أهل الموقف ربي سلم سلم حتى الأنبياء إلا سيدنا محمد، فله من الله تجلي خاص. قال يلهمني الله بمحامد أحمدها. يقول سيدي الحمار قال تلك المحامد رسول الله ما عبر عنها في تلك عاده. قال تتجينا في تلك اللحظة ربي يعطيني تجلي خاص أحمده بمحامد يلهمني إياها. قال ولذلك إذا طال في المحامد قال لا الحق عز وجل يريد أن يبرز مكانته عنده ويعرف جميع الخلائق مكانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال فينادى علي يا محمد ارفع رأسك ارفع راسك وقل يسمع لقولك واشفع تشفع واشفع تشفع وقل يسمع لقولك وصاحب المقام المحمود والحوض المورود صلوا عليه حتى اللي ما يحبونه بيشفع لهم يوم القيامة، حتى اللي ما بغوا يذكروه ولا يسلمون عليه ولا بغوا مولده يشفع لهم الشفاعة العظمى للكل حتى للكفار. من شفيع الأمة يوم القيامة ما هو إلا سيدنا محمد. قال فيشفعني الله في الخلائق كلهم، ذلك هو المقام المحمود ذكره رب العزة. وقل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يغبط فيه الأولون والآخرون صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا من هو القريب هناك؟ يقول سيد الحمر في هذا المعنى من بغى قرب في ذلك المكان يجعل قرب في هذه الدار، لأن الآخرة عنوانها الدنيا. فمن صدق هنا كان هناك من الصادقين، ومن ثبت هنا هناك من الثابتين، ومن أحب في كمال المحبة هنا كان هناك في درجة المحبوبين. وما هي الآخرة إلا عنوانها الدنيا فيما أنزلك الله في من منزل. ولهذا طلب منا أن ندعو ربنا في هذا الدعاء القرآني وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزل. اطلب من ربك منزل مبارك. ولهذا التنافس في اليوم القيامة. ولهذا يقول حبيب صالح محمد قال في يوم كل يا محمد بذكرك يصيح، ما حد إلا محمد لها، صلوا على سيدنا محمد. ولهذا يعرف مقدر مقام رسول الله عند جميع الخلائق الأنبياء والرسل فضلا عن من دونهم من الناس. ولهذا يشفع وقال ايش يا محمد ارفع راسك وقول يسمع لقولك واشفع تشفع شفاعة وسماع للقول، ويفرج الله عن الأمة عن جميع الخلائق في ذلك اليوم. ليش؟ اليوم الذي يجمع الله فيه الخلائق كلهم. ولهذا من يكون يريد القرب منه؟ وهو القائل عليه الصلاة والسلام أقربكم مني منزلة يوم القيامة أكثركم علي صلاة. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه، فإن كثرة الصلاة والسلام عليه التي دل عليها أهل المعرفة وقالوا أنها آخر الزمان تنفع، من لا شيخ له ما له مرجع ما له من يدل على ربه يشتغل بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تدل على الله. لكن من صدق في الصلاة ولأنها ما تأتي كثرتها إلا بمحبة المحبوب. من أحب شيئا أكثر من ذكره، إن أحبيته بتكثر من ذكره بالشوق إليه بالتعلق به. وهذه المناسبات التي يجمع الله فيها الناس، هذه ليلة الجمعة من مغربها ينادي منادي الحق، هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من طالب حاجة؟ من مغربها. وأما من نصف الليل وهم آخر الليل كل ليلة ينادي منادي الحق، ولكن من كان يسمع النداء حاصل؟ من قال أنا الذي يريد هذا العطاء؟ من هل مستغفر؟ أنا المستغفر. هل من طالب حاجة؟ ليلك حاجة يا رب أطلبها منك. فإذا استجاب الله عز وجل قال يا أيها الذين استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه كلها فيها الحياة الحقيقية. من استجاب أحياه الله بالاستجابة، ومن لم يستجب أعرض عن ذكر ربه وتولى وغفل، فما ذاك إلا عليه، ونسأل الله العافية والسلامة. ولهذا هذا الموقف العظيم الذي سنعود إليه لا محالة، لكن هناك شفاعات عظمى، شفاعات النبي محمد في أمته، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، إن كل نبي تعجل دعوته وأخرت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة. صلوا على سيدنا محمد، فهو الرؤوف بنا والرحيم بنا، حتى قال إنه كان يدادون عن أمة أقوام حينما يمروا على الصراط، قال يدادون أقوام من أمتي عن حوضي، قال فأقول أمتي أمتي أمتي أمتي، ما أبغى أحد يرجع من عند حوضه. قال فيقال ينادى علي يا محمد إنك لا تدري ما أحرثوا بعدك، هؤلاء بدلوا وخرب ولم يستجيبوا لما أمرت به. قال فأقول سحقا سحقا سحقا سحقا، لكن سمعنا من كلام سيد الحمار وأيضا محمد الدار، قال في تلك اللحظة لأجل لا يرد الأمر الله من البداية، لكن يعطف عليهم بشفاعة ويطلبهم أن يأتوا. هذه رحمة نبيكم محمد، وهو والذي أنزل الله له في وصفه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمته بأمته لا يريد أحد يبعد، لكن للخصوصية لأهل اليمن. قال أنا بعقر حوضي أدود الناس عن أهل اليمن، لهم خصوصية أهل اليمن في هذا، أن يردوا على حوضه ولهم مقدمات، لهم خصوصية في التقدم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء إذا كان نسب الإيمان إليهم والحكمة لهم والفقه لهم. هذا خطاب المصطفى صلى الله وسلم عليه وعلى آله. هذا قال سيدي حمر التقى بأحد أو سمع من أحد من علماء الهند ويقول لو أن لهم نهضة في خدمة حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام وجمع الأسانيد وخدموا كثير من أحاديث النبي. قال لو لنا خيار أن نعطيكم يا أهل اليمن كل ما خدمناه من أحاديث النبي لكم نهب لكم وتعطونا حديث واحد خصكم به نبيكم محمد. صلوا على سيدنا محمد. إيش قال لما قال الإيمان يماني والحكمة يمانية وفي رواية والفقه يمان، قال لو قال الإيمان هندي قال أنا بفرح، ما قال الإيمان هندي ولا أي بلد أخرى خاصه، لكن خصكم يا أهل اليمن بخصوصية أعطاكم الله إياها على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه النعمة العظمى أن قربنا إلى نبينا خصوصنا بهذه الخصوصية في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. لكن هل من يعرف؟ قالوا من عرف قدر الخصوصية أكرم بالمزية، ومن لم يعرف قدر الخصوصية عدم المزية، لأنك عطية عطاك الله إياها، اغنمها اكسبها حافظ عليها. لهذا قال القائل إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقام. الله يجعلنا وإياكم من الشاكرين، لأن شكرتم لا أزيدنكم ولئن كبرتم إن عذابي لشديد. اللهم احفظنا يا ربنا مما لا يرضيك عنا في جميع أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا، وبارك اللهم في الحاضرين والمشاهدين وما فقدنا من كلمة الحمر، هو لا يزال في رحلته حاضر معنا بوجهته ودعواته وتوجهاته، وعائد بالسلامة إن شاء الله والعافية ومن معه. اللهم احفظهم يا رب في حطهم وترحالهم ومسيرهم حيثما حلوا حيثما نزلوا، وانفعنا بما هم فيه من الخدمة والدعوة والدلالة عليك. اللهم عين السيد الحمر فيما أقمته فيه من هذا المقام، وحفظ المنصب الشيخ وبكر معهم من معهم في تلك الرحلة، يعودون إلى أوطانهم وإلى ديارهم سالمين غانمين محفوظين، وانفعنا بالصالحين حيثما حلوا ونزلوا، وعنه السيد الحمر في تبليغ الدعوة المحمدية لمن لا يعلمها إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها على أحسن وجوه، وانعمها وبركها، محفوظين وإياكم من جميع الشوائب أو القواطع والموانع في جميع الأحوال. أعنا يا ربنا على ذكرك وشكرك وحسن عبارتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبارتك، واجعلنا من عبادك الصالحين، وباركنا في مقدم الربيع الثاني وما فيه من الحوليات والمناسبات. اللهم اجعل مظاهرها تعود على وما فيها يعود على جميع المسلمين في جميع الجهات، وأدم راية الدين القيم في جميع الجهات مع منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والكفرة والمشركين والمبتدعين وأعداء الدين، ولا ترنا في أي كافر عزة ولا في أي مؤمن ذل أبدا ما أبغيتنا، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين. العفو.
1: مستمعين الأعزاء، كنتم تتابعون إعادة لإرشادات السلوك المنعقدة بمصلى أهل الكساب دار المصطفى بتريم مساء ليلة الجمعة الماضية للعلامة الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.

0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.
1: ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. يقول خاطبهم الحق ذلك اللي ينكرون الجنة وينكرون النار وينكرون البعث والعياذ بالله، هذا من أنكروا كفر. يقولهم إنكم زعمتم وظننتم في الدنيا إنما بأجمعكم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه إيات كتاب الذي كانوا الملائكة يكتبونه ليكتبه ملك اليمين وملك الشمال جميع ما عملته. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إيش معنى لا يغادر؟ قالوا لا يترك كبيرة من الذنوب ولا صغيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ الفضائح اللي ألقيتها، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقرأ الكتاب هذا من يستخرج في الدنيا ومن لا يستخرج، يقوم يقول فعلت كذا عملت كذا ألقيت كذا. إذا مات العاصي والعياذ بالله ولا تاب ولا رجع رب إلى ربه فيقرأ كتابه، قال يا حسرة يا أيها العاصي إذا شهدت بما قارفته أعضاك فضحتك ما بين الخلائق كلهم فخجلت مستحيا فما أخذاك. هذا المولى سبحانه وتعالى يقول كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما كفى هذا ربي يخلي الأعضاء تنطق، قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون بالكسب الذي يكسبونه. وكل إنسان يراقب الحق سبحانه وتعالى، أما الدنيا بتمر شوفها، ولا عاقبة إلا للمتقين ولا فوز إلا للمتقين ولا نصر إلا للمتقين في الدنيا وفي الآخرة. فمن أراد أن تكون له العاقبة الحسنة في الدنيا وفي الآخرة وأن يكون محمود في الدنيا والآخرة فليراقب الحق الذي ناصيتك بيده. شبك في قبضة الحق كالذرة في قبضة الإنسان مسرع ما يأخذك. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. كيف تعصي الذي من نطفة جل سواك ثم غذاك بإحسانه ونمى ورباك؟ المولى اللي أعطاك السمع وأعطاك البصر وأعطاك العينين وأعطاك الأشياء هذه كلها، ليش تعصي المولى؟ قال بعض الناس كما قال الله فيهم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم، قال يكفيه جهنم والعياذ بالله. لا، قال ويوم يعض الظالم على يديه يقول امتهلا. شوفوا الآيات التي وردت في يوم القيامة وما يكون فيها. الله يقول ويوم يعض الظالم، من الظالم أكبر ظلم الكفر والعياذ بالله. وبعده كل من عمل شيء من الكبائر، تارك الصلاة ظالم ومانع الزكاة ظالم وشارب الخمر ظالم والزاني وعاق والديه وقاطع أرحامه والسارق والذي والعياذ بالله يودي أخوانه ويأخذ أموالهم بغير حق، هذا كلهم داخلين في الظلم والعياذ بالله. يب ربك هددهم، قال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. من الرسول الحبيب الأعظم؟ يا ليتني عض الحين. لو واحد صابته مصيبة في الدنيا بعض الناس يعض على صابعه على يديه يتأسف مع مصيبة الدنيا هذه، ربك بايجرك عنها. وأكبر مصيبة في الدنيا الموت ولا عذر لنا منه. خايفين من الأمراض ومن الأسقام، هاتوا في المصيبة الطامة من المرض تداوينا منه واحتمينا منه، هات الموت هذا المصيبة شي دوابة يلقون بعطونك إبرة تمنع إسرائيل منك وهو إذا احتضرتك الوباء، حتى جمعوا لك أطباء الدنيا كلهم من الشرق والغرب، إذا قد غلق أجلك معاجي فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم، أينما تكونوا يدرككم الموت. لا كتاب الله تعملون، لا تقولون قال زيد ولا قال عمر. كل واحد إن كنت مؤمن بالله، إن كنت تخشى الله، شوف هذا الكتاب العزيز، هذا كتاب الله يدعوك، فقم وانهض ولبي وخلي من ألهاك.
0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.

قال الشيخ عمرو بن مسلمة الحداد: الأدب في الظاهر عنوان الأدب في الباطن. وقال: الكرم ترك الدنيا لمحتاجها، والإقبال على الله لاحتياجك إليه. وقال رحمه الله: إني لأمرض فأعرف الذنب الذي بسببه المرض. قال الشيخ أحمد بن أبي الحواري: من نظر إلى الدنيا نظرة إرادة وحب لها أخرج الله نور اليقين والزهد من قلبه. وقال: من عمل عملا بلا اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فباطل عمله. وقال رحمه الله: ما ابتلى الله عبدا بشيء أشد من الغفلة والقسوة. قال الشيخ حاتم الأصم: اطلب نفسك في أربعة أشياء: العمل الصالح بغير رياء، والأخذ بغير طمع، والعطاء بغير منة، والإمساك بغير بخل. وقال رحمه الله: النصيحة للخلق: إذا رأيت إنسانا في الحسنة أن تحثه عليها، وإذا رأيته في معصية أن ترحمه.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: هناك عدة قواعد يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءته بعض الآيات لا يذهب عقله إلى الشك أو الطعن أو اتهام الأنبياء بالضلال أو المعصية أو تسلط الشيطان أو طاعة النفس أو مخالفة الحق عز وجل. القاعدة الأولى أو الآية الأولى التي هي من القواعد والأصول التي نبني عليها عقيدتنا قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الشيطان، قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه قاعدة عامة نضعها، وبعد ذلك أي آية أو أي نص يختلف معناه عند القارئ، لا عند الحق عز وجل، عند القارئ ويلتبس عليه أنه فيه ذنب أو معصية، يجب أن ينظر إلى هذه الآية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن ونحن نعلم أن الذنب والمعصية وخلاف الأولى تأتي إما من وسوسة الشيطان وتسلط الشيطان أو من وسوسة النفس الأمارة بالسوء. ونحن سنقرر إن شاء الله في الأدلة أن الأنبياء هم أصحاب النفس الكاملة الراضية المرضية، لأنهم لو لم يكونوا كذلك لما جاز الاقتداء بهم.
1: برنامج إشارات العارفين يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معنا ونحن نعيش معها، وهي في الحقيقة هي أنفاسه صلى الله عليه وسلم التي نحن نتعلل بها ونصبر أنفسنا بها، إذ فاتتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا معيته صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم موجودة معنا وبيننا.
1: برنامج إشراقات في علم الحديث يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في المساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت تلك اللبنة؟ فأنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت تلك اللبنة. فالأنبياء كلهم جاءوا ليبنوا بناء واحد، كلهم جاءوا بدين واحد، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، وكلهم جاءوا بعمارة هذه الأرض بطاعة الله وعبوديتنا لله وبعبادة الله. هناك تصير هذه الأرض أمة واحدة، هناك يجتمع الناس، هناك يتعاون الناس، هناك يتحابب الناس، هناك يتكاتف الناس، هناك يتوحد الناس على هذه الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان خاتم النبيين ومن أنهى الله تعالى به الرسالات والبناء.
1: برنامج أنوار كلمة التوحيد يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الأربعاء ويوم الاثنين عند الساعة 1 ظهرا.

0: برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر بن حفيظ.
1: يكون فيه الحلال.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى كل من سار في سبيل متابعته واكتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على مفتاح أبواب رحماتك وإغاثاتك والفرج سيدنا محمد وآله وصحبه ومن في نهجه انتهج، وعلى الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وارحمنا واغثنا وفرج عنا والمسلمين وادفع الضيق والحرج. أما بعد، فقد شرعنا في المجلس الماضي في الكلام في الحديث الرابع الذي أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذه الأربعين النووية، وهو حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق، فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. إن أحدكم يجمع خلقه، هذا التعبير النبوي تعبير لطيف، يجمع خلقه، هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. عبر بقوله يجمع خلقه عندما يتكون الإنسان في أول أمره في بطن الأم، لا تتخلق الخلية التي تكون من قادرة على التكاثر وعلى التنامي والتحول إلى جنين ثم إلى إنسان كامل، لا تقدر على يعني لا تصل إلى هذه الحالة إلا بعد أن تمر بمزيج من اجتماع ماء الرجل وماء المرأة، فلا تتكون النطفة التي تتحول إلى خلية قادرة على التكاثر ثم تتحول إلى علقة ثم إلى مضغة إلا من مزيج وخليط بين ماء الرجل وماء المرأة. فلهذا قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ولا يبقى في هذه 40 يوم على حال واحد، هو في ظل هذه 40 يوم له مراحل من التطور، ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني بعد انتهاء 40 يوم الأولى يتحول هذا الذي يسمى بعد 40 يوم يبدأ يسمى جنين، قبل 40 يوم لا يسمى جنينا، ثم يكون علقة مثل ذلك، مثل ذلك يعني مدة 40 يوم. والعلقة المشهور في تفسيرها كما علمنا عند شراح الحديث وعند المفسرين أنها قطعة دم متجمد يسمونها علقة، وتسميتها علقة في القرآن والسنة تسمية دقيقة جدا تشهد لها ولصحتها أبحاث علماء الطب اليوم. وتفسير المفسرين للعلقة بأنها قطعة دم متجمد هذا أيضا له وجه باعتبار ما يبدو للعين كما سيتبين لنا، لأن العلقة هي المرحلة التي تكون بين النطفة الأمشاج، تأتي مرحلة العلقة، تبدأ هذه المرحلة منذ تعلق النطفة الأمشاج بالرحم وتنتهي عند ظهور الكتل البدنية التي تعتبر نهاية مرحلة العلقة وبداية مرحلة المضغة. هذه المرحلة تكون عند نهاية قلنا النطفة الأمشاج، تبدأ من حين تتعلق النطفة الأمشاج بجدار الرحم، حينئذ تعلق هذه النطفة بجدار الرحم وتلتصق به، وهذا يناسب تسميتها بالعلقة، لأن مادة العين واللام والقاف عند العرب مهما تفرعت الألفاظ المأخوذة منها لها أصل واحد يجمعها من حيث المعنى، وهو أن يناط شيء بشيء أعلى منه، ومنه علقت الثوب إذا ربطته بشيء معتل، وعلق فلان بفلان يعني لزمه وهويه، علق قلبه به يعني لزم قلبه محبته، مادة العين واللام والقاف فيها معنى التعلق والاستمساك والانتشاب في الشيء، وهذا يحصل في هذه المرحلة. هذا يحصل في هذه المرحلة، العلقة تنشب وتألق في جدار الرحم وتنغرز فيه، وتكون العلقة عندما تنغرز في جدار الرحم محاطة بالدم من كل الجهات، وهي في هذه المرحلة حجمها لا يتجاوز ربع مليمتر، وتكون محاطة بالدم من الجهات كلها ومتعلقة بجدار الرحم. فسميت في النص الشريف في الآيات والحديث علقة، لأنها تعلق في هذه المرحلة بجدار الرحم، تعلق بجدار الرحم ويكون حجمها صغير جدا، وتكون محاطة بكثير من الدم من كل جهاتها، فالذي ينظر إليها يرى أنها قطعة دم متجمد، مع أنه ليس في مراحل تخلق الإنسان أنه يتحول إلى دم خالص. لكن قال المفسرون أن العلقة قطعة دم متجمد، باعتبار أن الذي يبدو للعين لو أراد الإنسان أن ينظر بعينه إلى مرحلة التخلق هذه لا يجد إلا قطعة دم، لأنها صغيرة جدا محاطة بكثير من الدم. وتسميتها علقة هذا وجه المناسبة فيها، وهم يسمون الدم الغليظ علقة لأنه يعلق بالشيء الذي يلتصق به، فتسميتها علقة مناسب لما يقوله علماء الطب الحديث. ثم يكون مضغة مثل ذلك، هذه المرحلة التي تبدأ فيها يبدأ فيها ظهور الكتل البدنية، ويبدأ يكون ويبدأ الإنسان في الدخول في طور البدن الذي يرسم فيه خلقه، ثم يتنامى معه في بطن أمه شيئا فشيء، حتى يأتي بعد تمام تصوير الأعضاء فيه وقت نفخ الروح فيه بعد 120 يوم. ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك. الآن في 40 اليوم الأولى يجمع خلقه، في 40 اليوم الثانية يكون مضغة، يكون علقة، في 40 اليوم الثالثة يكون مضغة، يسمى جنين بعد 40 اليوم الأولى. قبل 40 اليوم الأولى أيام النطفة الأمشاج لا يسمى جنين. ومن ثم قال الفقهاء: هل يجوز للمرأة أن تسقط من في بطنها إذا شعرت بالحمل أو لا يجوز؟ إذا كان قبل 40 يوم شعرت بالحمل قبل تمام 40 اليوم فإنه يجوز لها أن تسقط الجنين، لكن بشرط أن لا تخشى من ذلك ضررا، بأن يخبرها الطبيب الثقة بأنه لا يترتب على هذا أي ضرر يلحقها، وأن يكون ذلك برضا من الزوج، فلها أن تسقطه على ما ذهب إليه جمهور الشافعية إن كان قبل 40 يوم. لماذا؟ لأنه قبلها لا يكون جنينا، لا يكون جنينا، فلا يعتبر إخراجه تعديا على حق لمن ثبت له معنى من الحياة. طيب، ربما يقول قائل: النطفة الأمشاج قبل تمام 40 اليوم أيضا فيها حياة، فيها حياة، الحياة يعني التي هي ثابتة في كل كائن له معنى من النمو، هذه الحياة يسمونها الحياة، الحياة النباتية أو الحياة الجرثومية، هذه حاصلة حتى في قطرات الدم، فيها نسبة من الكائنات الحية كثيرة جدا، لكن ليست هذه الحياة هي الحياة الحقيقية التي أناط الشارع ورتب عليها الأحكام في الحقوق وفي المعاملات وفيما يترتب على الموت والحياة من أحكام. هذه خاصة بالحياة الحقيقية التي يسري فيها روح في الجسد وتنشأ عنها الحركة الإرادية والشعور والإحساس. أما هذه الحياة الموجودة في النطفة الأمشاج حياة نباتية، حياة جرثومية لا يترتب عليها الأحكام المتعلقة بالحياة الشرعية. كذلك بعد 40 اليوم إلى تمام 120 لا تكون حياة حقيقية إلا بعد نفخ له، بعد نفخ روح، حينئذ تكون هناك حياة حقيقية. لكن قالوا بعد 40 اليوم لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأنه بعد 40 اليوم يصور الجسد في تلك المضغة، في تلك العلقة تصويرا خفيا، يصور الجسد في العلقة بعد تمام 40 تصويرا خفيا، كما جاء في حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أنه إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها، بمرور كم؟ 42 ليلة. كيف يصور الملك؟ لا يصوره تصويرا ظاهرا، لا تزال هذه علقة لم يتم لها في الرحم إلا 40 يوم، لكن هذا تصوير خفي لا يمكن أن يرى بالعين المجردة، أشبه بوضع النواة للأعضاء التي تستبين وتظهر عندما يحين وقت ظهورها، فتكون نواتها موجودة وتكون مصورة تصويرا خفيا. فلهذا قالوا بعد 40 اليوم لا يجوز، أما قبله فيجوز، أما بعد 120 يوم فإنه يعتبر له أحكام الحياة. حتى قال الفقهاء إذا استكمل الجنين 4 أشهر ثم خرج من بطن أمه وجب الصلاة عليه وغسله وتكفينه إن ظهرت عليه أمارة الحياة، أما إن لم تظهر عليه أمارات الحياة فلا يجب، لا تجب الصلاة عليه، لا تشرع الصلاة عليه إلا إن ظهرت فيه أمارة الحياة، لما سيأتي نفخ روح ليس عند تمام ليه، عند تمام 120 يوم تماما. لهذا قال ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك، ثم تفيد الترتيب مع التراخي، يعني هناك مهلة زمنية بين تمام 120 يوم اللي هي 40 الثالثة وإرسال الحق سبحانه وتعالى للملك لينفخ في هذا الجنين روح. كم هذه المهلة؟ الله أعلم.

الطب يقول إنه بعد 40 الثالثة بنحو 10 أيام يتقدم أو يتأخر يحصل نفخ روح. لهذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ثم يرسل الملك فينفخ فيه روح. لهذا قالوا من ولد قبل 4 أشهر فإنه لا تكون روحه فيه منفوخة، فلا تبدو عليه أمارات الحياة غالبا، لأن الروح لا تنفخ إلا بعد تمام 120 يوم. فإن كان قد ظهر فيه التصوير فإنه يجب تكفينه ودفنه، وإلا لا يجب شيء ويندب ستره ودفنه. نعم. قال ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح. فينفخ، من الذي ينفخ؟ الملك ينفخ فيه، في هذا الجنين الروح، فيصبح حيا. من الذي ينفخ روحه على الحقيقة؟ هو الحق سبحانه وتعالى، هو الذي يخرج روح وهو الذي ينفخ. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، ونفخ روح في الإنسان مثل إخراجها من الإنسان. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ثم في الآية الأخرى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، في الآية الأخرى قل يتوفاكم ملك الموت الذي، ففي آية لا تعارض بين هذه الآيات، لأن الذي يخرج روحه في الحقيقة هو الحق سبحانه وتعالى، ولكنه جعل ما يفعله الملك سببا في خروج روحه من الإنسان، كما جعل سبحانه وتعالى نفخة الملك سببا في دخول روحه إلى كيان الإنسان. أما الذي يدخل هذه الروح فيه ويخرجها منه ليس هو إلا الحق سبحانه وتعالى، وإنما جعل الله سبحانه وتعالى الملك ونفخه سببا في دخول الروح وحصولها في جسم هذا الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى قضت حكمته البالغة أن يرتب كونه على قانون الأسباب والمسببات، وأن يرتب بعض أمور الكون على بعض. فلهذا نسب نفخ روحي إلى من؟ إلى الملك، من قبيل نسبة الشيء إلى سببه، وهذا شائع في كلام العرب يسمونه المجاز في الإسناد، أن يسند الشيء وينسب إلى غير ما حقه أن ينسب إليه لوجود مناسبة. كما تقول مثلا إذا كان هناك إنسان تاجر بنى قصر، فتقول أنت فلان يبني قصر الأيام هذه، وهو ربما ما حمل حتى مدرة واحدة ووضعها في القصر، الذي العمال هم الذين يبنون، هو ما بنى شيء، جالس في بيته، كيف يبني هو جالس في البيت؟ بنى يعني كان هو سبب في هذا، ليه؟ سبب في هذا البناء. فلان بنى مسجد، ممكن هو ما باشر البناء ولا، وهكذا تنسب الشيء إلى غير من فعله لوجود مناسبة، هذا يسمونه المجاز. من هذا جاء هنا، والحق سبحانه وتعالى لحكمة جعل الملائكة هؤلاء أسباب، يجري سبحانه وتعالى أفعاله عندما يباشرونهم الأشياء التي جعلها سببا في حصول تلك الأفعال التي يفعلها هو سبحانه وتعالى. لهذا جعل سبحانه وتعالى للإنسان ملائكة وكلهم بأعماله يرصدون عليه ما يفعل وما يقول، مع أنه سبحانه وتعالى مطلع. أم يحسبون أننا لا نعلم سرهم ونجواهم؟ بلى نعلم، وفوق هذا رسلنا لديهم يكتبون. ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح بعد تمام 120 يوم بمدة بمهلة، ويؤمر الملك بـ4 كلمات مش كلمات، يعني كلمات يعني بمعنى الكلمة التي يعرفها الناس اللفظ القول المفرد، لا، 4 كلمات يعني 4 أمور، أما كل كلمة منها قصة كاملة. 4 كلمات يعني بـ4 أمور: بكتب رزقه، ما هو رزق؟ هو ما يتناوله الإنسان في إقامة بدنه من مأكول مشروب ملبوس، ما يمارسه من ملذات تحصل له بها منفعة، هذه كلها من ليش؟ رزق، ليس رزق خاص في المال، لا، المال نوع من ليه؟ ما المال الذي يأتيك رزق، والطعام رزق، والشراب رزق، والعافية رزق، هكذا ما هو يعني رزق بمعناه العام أو بمعناه المشهور هو ما يتناوله الإنسان، هذا يقدره الحق سبحانه وتعالى للإنسان قبل خلقه. ويؤمر الملك عندما ينفخ فيه روح بكتابته

إذا كانت الأرزاق مقدرة وليس من أحد يموت قبل أن يستوفي رزقه، ومهما بالغ في الاجتهاد لا يصل إلى ما زاد على ما قدره الله عليه ولو حبة واحدة، فلماذا السعي إذن؟ لماذا يسعى الإنسان في كسب الرزق ويقيم السبب ويجتهد ويعمل ويذهب ويأتي ويبيع ويشتري ويكدح؟ كل هذا لماذا؟ كل هذا جعله الله سببا ليصل إليك رزقه الذي سبق أن قدره لك. فالأعمال التي تدأب فيها وتمارسها، والوظيفة والدوام والشغل والتجارة والبيع والشراء، كلها جعلها الله تعالى أسباب تقوم بها خادمة لرزقك الذي قد كتبه لك تأتي به إليك، فهي خادمة لرزقك المقدر وليس العكس. يعني هي هذه الأسباب التي أنت تمارسها تابعة لما كتب الله لك من الرزق. نشاطك وتعبك ودأبك هو بحسب ما كتب الله لك من الرزق. كلما كان ما كتبه الله لك من الرزق أكثر، بعث فيك نشاطا أكثر لتلاحق ما كتبه لك من الرزق، وليس العكس. يعني كلما اجتهدت أكثر يلاحقك رزق أكثر، لا لا، ليس الرزق هو الذي يتابع ويلاحق نشاطك، العكس، نشاطك هو الذي يتابع ويلاحق الرزق الذي قد كتبه الله سبحانه وتعالى لك. فإذا ازداد نشاطك وكثر فهذا سببه أن ما كتبه الله لك من الرزق كثير يتطلب هذا النشاط، فأنت تنشط لتحصله. فإن زاد نشاطك على ما قد قسمه الله لك ما يأتيك من النشاط شيء، إما أن يعطل الله نشاطك يصرف قلبك عن الهمة في العمل، أو يجعل نشاط عابث غير منتظم ما يجيب شيء، أو يجعل نشاط منتظم ما يؤدي نتيجة. ما تشوفون هذا موجود في حياة التجار، في حياة الناس كلها، صح ولا لا؟ أنت تجتهد، يبدأ بمشروع يتوقع منه بعد دراسات مستفيضة ومطولة أرباح بنسبة كذا وكذا، ويجتهد ليل ونهار، ثم لا يدري إلا والأمور المعادلات كلها تنقلب والظروف تختلف، وما وفي النهاية ما وصلوا من المشروع إلا كذا وكذا. لماذا؟ لو كان الرزق يتبع جهدك، اجتهدت كثير معناه الرزق إيش؟ بيكثر. لكن كيف تجتهد أكثر ورزقنا قص المرة دي؟ لأنه الجهد هذا كله كان هو اللي يطارد ليش الرزق ويتابع، وليس العكس، الرزق بحسب جهدك. لا، الصواب جهدك نشاطك هذا بحسب رزقك. بقدر ما يكون الله كتب لك رزقا كثيرا وجعل سبب تحصيله الظاهر جهدا منك، يبعث فيك الهمة للجهد والنشاط، فهذه الهمة والنشاط تلاحق ما قسم لك من الرزق. فإذا استوفيته إما أن تتوقف عن النشاط، أو أن يجعل الله نشاطك غير مثمر، نشاط غير منتج غير نافع. وهذا تلاحظونه كثيرا، ليست الأرزاق بقوة الأجسام ولا برجاحة العقول ولا بكثرة الاجتهاد والعمل والسعي والدأب. تجد صاحب العقل الراجح والذهن والرأي الصائب والذهن الثاقب محروم، يعيش فقير. وتجد صاحب الغباء والبلادة يدخل في صفقات قليلة يحصل من وراءها أرباح كثيرة. هو نحن قسمنا بينهم، كل واحد يدور لحقه المقسوم له، هو ما قسمه لك على حسب ذكائك ولا على حسب، هو كل واحد أعطى، اعتبر نحن قسمنا بينهم، تلقاه حقا وبالحق نزل، هو الذي قسم سبحانه وتعالى. قد يقتر الحول قد يقتر الحول التقي ويكثر الحمق الأثيم، يملى لذاك ويبتلى هذا، فأيهما المضيم؟ وليست الأرزاق بكثرتها وقلتها دليل على مكانة العبد عند مولاه، لا، قد يرزق الكثير من لا يحبه سبحانه وتعالى، وقد يحرم من الدنيا من يحبه سبحانه وتعالى. إنما شاهد أن الرزق هذا مقسوم، لا ينقص ولا يزيد، لا حبة تنقص ولا حبة تزيد. إذا سعيت أكثر معناه رزق بيجي أكثر، لا. طيب أنا بأسعى كثير، تمام، هذا السعي الكثير سوف يوصلك إلى ما
أنا شفنا يوم سعيت كثير حصلت رزق كثير، معناه أن الله سبحانه وتعالى أعطاك رزقا كثير فقذف في قلبك الهمة لتسعى كثير مشان تحصل المقصود. مش معناه أنت اجتهدت فربي قال لا اجتهد يلا يزيدوا له، لا لا مش كده العكس. وأجله، إيش الأجل هذا؟ الأجل يطلق على يعني ويراد يعني يطلق الأجل على مدة العمر كله، يسمى العمر كله أجل، ويسمى واللحظة الأخيرة من العمر تسمى أجل. لهذا الواحد لما يموت يقول لك انتهى أجله، يعني انتهت المدة دي كلها، أو حضر إيش يعني حضرت اللحظة الأخيرة. فيطلق الأجل ويراد به مدة العمر كله ويراد به اللحظة الأخيرة. يكتب الأجل يعني يكتب العمر، العمر لا يزيد ولا، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة، هو محدد بس مغيب عنك متى، أنت متى ما تعرف متى، لكن هو لا ينقص ولا يزيد أبدا. هو ينقص باعتبار أنه يمضي كل وقت، نعم صحيح، لكن أن ينقص من طرف النهاية هناك التي حددها الله لا، لا يمكن ولا أن يزيد. طيب كيف في الأحاديث أن صلة الرحم تزيد في ليه؟ في العمر، صح ولا لا؟ نسمع الخطيب الجمعة يقول صلة الأرحام مثرات في الأموال منساة في الأجال كما جاء في الآثار. كيف هذا؟ صلة الرحم ويقول لك من ريال سويته ينقص أسباب نقص العمر أسباب زيادة العمر. قال العلماء هذا ظاهره يعارض قوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستخفون ساعة ولا. قالوا طول العمر إما أن يكون طول العمر بمعنى البركة في العمر، يطول عمره معناه يتبارك عمره، ما هو تحس الواحد عمره صغير لكنه صلح أشياء كثيرة الكبار ما صلحوه، فكأنه عاش السنوات حقهم كله. فعمر قليل لا ينطوي فيه خير له خير السنين الكثيرة، فكأنه عاش تلك السنين مع أنه ما عاشها بس كأنه عاشها، فكأن هذا عمره عمره طويل يعني تثبت له البركة في عمره، فيعمل فيه أعمال كأنه عاش عمرا طويلا. أو يطول العمر بمعنى أي يطول العمر؟ يطول العمر وينقص بحسب ما عند الملائكة من القضاء المعلق، يعني يكون في صحف الملائكة أن فلان إن وصل أرحامه يعني إن انقطع أرحامه يموت في 30، إن وصل أرحامه يموت في 50، والله تعالى قد علم في الأزل أنه سوف يصل الأرحام وسوف يموت في 50، فالملائكة لما تجده وصل الأرحام بحسب ما عندها يكون هذا قد طال عمره، أي طال بالنسبة لهذا القضاء المعلق، أما بالنسبة للقضاء المبرم لا زيادة ولا نقصان. هذا توجيه ليه معنى زيادة العمر ونقصان. وعمله يعمل صالح ولا يعمل سيء من يوم يخلق قد مقدر عليه، وهذا لا ينفي عنه أنه مختار وأنه مؤاخذ، وقد سبق أن بينا هذا وبالقدر خيره وشره لما شرحناه. وشقي أو سعيد، هل هذا من الأشقياء أو من السعداء؟ الموضوع هذا يتم الفصل فيه من قبل الولادة من عاد المولود في بطنه في بطن أمه. طيب ممكن واحد يقول دلحين وعمله، وعمله هذا معناه أنه يكتب الملك أعماله إن كانها صالحة وإن كانها سيئة، بعدين يقول وشقي أو معروف من خلال الأعمال، إن كان كتب أن أعماله صالحة بيكون إيش سعيد، وإن كان كتب أن أعماله سيئة بيكون شقي. فليه بعد ما يقول وعمله يقول وشقي أو هو ده نفسه؟ لا ما هو نفسه، وشقي أو سعيد لأنه ماشي على هذا للأعمال بالسعادة والشقاوة. يمكن واحد طول حياته أعماله صالحة ويموت شقي، يمكن العكس، ما هو ليفسر هذا تمام الحديث فهو الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. سيأتي معنا شرح هذه القطعة في المجلس القادم إن شاء الله. نسأل الله أن يكرمنا وإياكم بحسن الخاتمة وأعلى حسن الخاتمة وأكمل حسن الخاتمة في خير ولطف وعافية بعد طول العمر وحسن عمل في مرضات الحق سبحانه وتعالى وبلوغ للآمال ودفع للأهوال، بسر الفاتح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

برنامج يشرح أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التي جمعها الإمام النووي رحمه الله والتي تمثل قواعد هذا الدين. تقديم السيد الداعية حامد بن عمر.

بعد فتح مكة ودخول الحجاز كلها في الإسلام، خشي الروم من هذه القوة المتنامية، فجهزوا جيشا للقضاء عليها وعسكروا به في البلقاء. ووصلت الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم، فقرر الخروج إليهم رغم قسوة الظروف من قوة العدو وحرارة الصيف وضيق الحال. هنا سارع المسلمون بأموالهم وأنفسهم وخيلهم وعتادهم لتجهيز الجيش، وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 30,000 مقاتل إلى تبوك في رجب سنة 9 للهجرة. واعتذر كثير من المنافقين عن الخروج، وقد عانى الجيش الإسلامي في مسيره من شدة الحر وقلة الزاد حتى سمي بجيش العسرة، فأجرى الله المعجزات على يد نبيه صلى الله عليه وسلم، مثل تكثير الطعام واجتماع السحب ونزول المطر ببركة دعائه. ومر الجيش على ديار ثمود، فأمرهم عليه الصلاة والسلام ألا يشربوا أو يتوضأوا من مائها، وأكملوا مسيرتهم إلى تبوك. واقترب موعد اللقاء، وسمع الروم بوصول الجيش الإسلامي إلى تبوك، فسيطر عليهم الرعب ولم يجرؤوا على التقدم، وخافوا وتفرقوا في البلاد. وكفى الله نبيه والمؤمنين شر قتالهم، ورجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعد أن غاب عنها 50 يوما، منها 20 يوما قضاها في تبوك نفسها. هكذا كانت غزوة تبوك حربا دون قتال، كانت حربا نفسية كشفت المنافقين وأرعبتهم وأظهرت نفاقهم، وأنزل الله فيها قرآنا يحكي قصتها وحال المنافقين معها. يقول الله تعالى:

المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. باب في التعاون على البر والتقوى. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه: إن الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة. عن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. متفق عليه. وفي رواية: الذي يعطي ما أمر به. وضبطوا المتصدقين بفتح القاف مع كسر النون على التثنية وعكسه على الجمع، وكلاهما صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن المغيرة بن شعبة قال: ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي، ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه. قال: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال: ما له؟ تربت يداه. قال: وكان شاربه قد وفى. فقال له: أقصه لك على سواك، أو قصه على سواك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه الذراع، قال: وسم في الذراع، وكان يرى أن اليهود سموه. وعن أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه قال: طبخت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قدرا، وكان يعجبه الذراع، فناولته الذراع ثم قال: ناولني الذراع، فناولته، ثم قال: ناولني الذراع، فقلت: يا رسول الله، وكم للشاة من ذراع؟ فقال: والذي نفسي بيده، لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر، فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري.
2: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. الدين المراد هنا الملة، وهي دين الإسلام. النصيحة كلمة يعبر بها عن إرادة الخير للمنصوح له، وأصل النصح في اللغة الخلوص، ومنه نصحت العسل إذا صفيته من الشمع وخلصته منه. ويستفاد من الحديث أن النصيحة دين وإسلام، وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. ويستفاد من الحديث أيضا أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة. عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. أرأيت الهمزة للاستفهام ورأى مأخوذة من الرأي، والمراد أخبرني وأفتني. المكتوبات المفروضات وهي الصلوات الخمس، ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. وقد أفاد الحديث أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم إن كان يجهل ذلك، ليسير على هدى في حياته وتطمئن نفسه لسلامة عمله. كما أفاد أيضا أن على المعلم أن يتوسع بالمتعلم ويبشره بالخير ويأخذه باليسر والترغيب.
0: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضوا عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم أني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الله أكبر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه.

ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله.

0: الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله

استولوا الصلاة يتدلوا تراس وصاوا الأقدام. يرحمني يرحمكم الله. صلي فرض الظهر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا وسبحان الله وكبيرا ما صيرا وجهت وجهي من الذي ورد غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.

Süßwaren.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. آله وأزواجه ذريته. اللهم بارك على سيدنا وأزواجه ذريته كمان.
0: الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
0: عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين. استقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
0: الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: التحيات المباركات الصلوات الطيبات. السلام عليكم.
0: أشهد أن لا إله إلا الله.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر. إله غيرك أنت وحدك. اللهم بارك على سيدنا. اللهم اغفر لي وقدر لي وقدر لي وقدر لي وقدر لي وقدر لي وقدر لي وقدر لي وقدر لي وقدر لي
0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

اللهم صل وسلم.

إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

0: يا ربي ما أعظم شأنك وأعز سلطانك، تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله، حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، وكنفني بكنفك الذي لا يرام، وارحمني من قدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا درك الهالكين، يا درك الهالكين، يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير، إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد، الله شفائي، بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما، يا كافي يا وافي
1: يا حميد يا مجيد.
0: ارفع عني كل تعب شديد، واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد، واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام المواهب العظام، أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر، إنك أنت الله الخالق أكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه، والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال، يا أرحم الراحمين.

c'est la demoiselle. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: عظمة ديننا أن مفهوم العمل ارتبط بأمرين. الأمر الأول نية التقرب إلى الله، وكل ما لم ينطوي على نية التقرب إلى الله فليس بعمل. انتبهوا هنا، ها، كل ما لم ينطوي على نية التقرب إلى الله فليس بعمل، لا يعد عملا يتقرب به، لا يعد عملا في اصطلاحنا في شريعتنا. الأمر الثاني أن يكون هذا العمل قائما على نفع، أي أنه يصدر عنه النفع. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالأمر يرتبط هنا بالخير، أي بنفع الآخرين. هذا المعنى الواسع للعمل جعل المرأة التي تقوم على بيتها وتصبر على تربية أبنائها، جعل الحمل والولادة عملا محترما عندنا في ديننا، جعل القيام على تربية الأبناء عملا محترما في ديننا. والذي ينظر اليوم في العالم الذي أشعر المرأة أنها لا احترام لها إلا إذا خرجت من البيت وقامت تشتغل وتكد، نحن هنا لا نقول أن عمل المرأة حرام، إذا وجدت قدرة والعمل يتناسب معها فهذا أمر قد تتقرب به إلى الله عز وجل، ومن الصحابيات من قمنا بذلك. لكن انتبهوا، أن يتحول عمل المرأة خارج المنزل إلى الشيء الوحيد الذي تحترم به المرأة، بحيث أنها لو سئلتها ماذا تعملين تقول أنا أعمل مهندسة، هو ما شاء الله مهندسة، ماذا تعملين؟ قالت أنا موظفة في البرمجة، ما شاء الله تعملين في البرمجة، قالت أنا صحفية، أوه صحفية، ماذا تعملين؟ قالت أنا قائمة على أولادي، عندي 4 من الأبناء والبنات وعاكفة على تربيتهم، ما يعني 6 بيت. تصبح النظرة دون، هذه النظرة الدونية التي لا يحترم فيها عمل المرأة في بيتها وقيام المرأة بمهمة صناعة الإنسان، إنتاج الإنسان وصناعة الإنسان. بسبب هذا اضطهدت المرأة اليوم اضطهادا لا يقل سوءا عن الاضطهاد القديم الذي كانت تعانيه المرأة. صارت المرأة اليوم تضطهد بأنها لا تحترم إلا إذا تحملت مهمة البيت ومهمة خارج البيت، فإذا وجدت أنها تعبت لا تجد لها احتراما ولو تعبت، لا تجد لها قيمة ولو تعبت. هنا مفهوم العمل عبادة في ديننا، أن ديننا جاء يحترم عمل الإنسان إذا قام على أساس الارتباط بالله. الأمر الثاني نفع الآخرين، فكل عمل تتقنه إتقانا صادقا حقيقيا ظاهرا وباطنا، ظاهرا في صورة عملت هذه الطاولة متقنة، ما يأتي إنسان يتكئ عليها تنكسر لأن المسامير غير متقنة في ربطها ببعضها البعض، أتقنتها في الظاهر ومتقنة في الباطن، مقصودك من عملك هذا أردت أن تنفع الناس، ليس مجرد نيل المال، ليس مجرد نيل الشهرة، ليس مجرد المكاثرة والمنافسة مع الآخرين، أنت هنا تتقرب إلى الله بأن تتقن هذا العمل الذي تقوم به. فنيتك إرادة وجه الله عز وجل، نيتك أن تنفع الآخرين بهذا العمل. إذا مفهوم العمل عندنا أوسع من مفهوم العمل الذي يعيشه العالم المتحضر اليوم.
0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.

أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متمل.

رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في هذه الحلقة نذكر شيئا أيضا من جملة الأشياء التي تنبغي للمرأة إذا أتاها الحيض، وذلك الشيء هو الاستزادة من العبادات التي تعتبر وتصحهم عليها مع الحيض، لأن معلوم أن الحيض والنفاس يمنعان كثير من الله من العبادات، فينبغي المرأة إذا أتاها الحيض والنفاس أن تستزيد من العبادات التي تتناسب مع الحيض والنفاس وتصحهم على الحيض والنفاس، تعويضا عن العبادات التي تمتنع. هذا الشيء من جملة الأشياء التي ينبغي للمرأة إذا أتاها الحيض أن تفعله وتحرصه عليه، نعم، وهو الاستزادة من العبادات التي لا تمتنع مع الحيض والنفاس، وذلك تعويضا عن العبادات الممتنعة، نعم. فينبغي المرأة أن تجعل أوقات العبادات التي كانت تفعلها في حال طهارتها والآن امتنعت منها أن تشغل تلك الأوقات بعبادة أخرى تناسب مع الحيض والنفاس، نعم. يعني المعلوم أن المرأة في حال طهارتها تشغل جزء من وقتها بصلاة، وجزء من وقتها بقراءة قرآن، وجزء من وقتها قد يكون باعتكاف، وجزء من وقتها بصيام، وآخر ذلك بقيت لها العبادات سيول تلاوة سيول شكر، تمام، نعم. ينبغي لها أن لا تفرغ تلك لها الأوقات في حالها حيضها، وإنما تشغلها بعبادة، لكن ما هي العبادات المحرمة، وإنما عباداتها جائزة وتتناسب عليها مع الحيض والنفاس، وذلك تعويضا وتداركا لفواتها الثواب عليها، عشان تدارك أن يفوت الثواب بهذا الشيء، نعم. فتجعل في أوقات العبادات الممتنعة عليها بسبب الحيض والنفاس عبادات أخرى، نعم. وينبغي لها في تلك العبادات أن تنظرها، لأن قد يكون مثلا بتقول نعم الآن أني مثلا في اليوم خلال يوم والليلة ممكن ساعة زمان ساعتين زمان هذه تكون فيها يعني أداء المكتوبات الخمس في خلال الله اليوم والليلة كلها، يمكن ساعتين زمان تكون المكتوبات الخمس، معروف المكتوبات الخمسة صلواتها مفروضة ثوابها ثواب الله الفرض، الآن حتى لو شغلتها بشغلها بعبادات نافلة ثوابها ما بيكون مثل ثواب الله المفروضة. نقول إذا هي حريصة على الاستزادة في الثواب ينبغي لها تشغل تلك الأوقات أوقات العبادات في حال طهارتها بعبادات يعني تتناسب مع الحيض والنفاس، وإذا هي راغبة تنذر تلك العبادات قبل الله التي يعني بها، فكل عبادة يصح نذرها إذا الإنسان إذا صمم على الله على العزم على فعلها ينبغي له أن ينذرها قبل أن يفعلها، نعم، ما دام في حال تردد على هل يفعلها ولا ما يفعلها لا ينبغي له ينذرها، لأنه إذا نذرها بتجيب عليه، لكن ما دام صمم على فعلها وعلى الاتيان بها ينبغي له أن ينذرها أولا ثم يفعلها بعد النذر لكي يحصل على ثواب الفرضي، لأنه ثواب الفرضي يفضل له ثواب النفل بسبعين درجة، والدرجة مقدار من الثواب لا يعلمه إلا الله. يعني كان السابقين لما أنهم يعني حريصين على الله على زيادة ثواب الآخرة كل شيء من الله من النوافل التي يصح نذره، لأن ليس كل ما نفل يصح نذره، وإنما القربة الأصلية كل قربة عارضية لا يصح نذرها، وأما القربة الأصلية يصح نذرها، كل القربة التي يصح نذرها إذا صمموا على الله على الاتيان بها ينذرون قبيل أن يتوبها ثم يتوبها وهي منذورة يكون يحصل على ثواب الله الفرض، نعم. فتشغل زمن صلاتها وزمن قراءتها وزمن صومها وزمن وضوئها وزمن طوافها وزمن اعتكافها إلى غير ذلك بعبادات أخرى غير ممتنعة، ولا ينبغي لها أن تسمح بمضيئة زمن تلك العبادات فارغا من العبادة، لا ينبغي لها أن تسمح بذلك، تمام. فالمرأة الراغبة في نعيم الآخرة عليها أن تحرص كل الحرص على كل ما يحصل لها الثواب وزيادة الثواب وزيادة لها الثواب. والأسوأ من هذا أن تكون بعض النساء إذا تهدى من يعني في وقت الحيض في أيام الحيض وأيام النفاس تتبع نفسها كأنها غير مكلفة، يعني تقبل أكثر على لا على يعني فضول الكلام وعلى اللهو أكثر وعلى ليه، لأن تتبع نفسها كأنها غير مكلفة في أيام الحيض والنفاس، هذا الذي هو أسوأ من التي لا تشغل هذه الأوقات بعبادة، ولكنها لا تشغل بها بفضول ولا لهو. أما كون تشغلها بفضول ولا لهو هذا أسوأ من ذلك، لأن بعض النساء تجدها في أيام الحيض بس خلاص يقول لك أنا ما لي صلاة ولا لي صيام ولا شيء، كأن لا تظن نفسها أنها أصبحت غير مكلفة الآن في هذه الأيام، فتكثر من فضول الكلام. فضول الكلام هو الكلام المباح الذي ما يخلو أن يؤدي إلى كلامنا محرم، إلى كلام حرام. وأيضا اللهو الذي غالب أنه من شأننا أن يوصلك إلى الحرام، هذه الأشياء كلها ينبغي لساننا أن يتجنبها ويتحذر من الوقوع فيها، لأن كما قلنا الغالب أنها تؤدي إلى حرام، تؤدي إلى حرام. نعم. العبادات غير الممتنعة على الحيض والنفس هي كثيرة، لأن نحن نرشدها أن تبدل أو تشغل أوقات العبادات الممتنعة بعبادات غير الممتنعة. إذا الآن بنبين جملة من العبادات غير الممتنعة. العبادات غير الممتنعة هي كثيرة، بل هي الأكثر كما ذكرنا، لأن كما ذكرنا الأصل عدم امتناع العبادات على الحيض ونفسها الأصل، وهناك عبادات ممتنعة على الحيض ونفسها قليلة خارجة عن الأصل، الأصل عدم الامتناع، ولهذا لا نمنعها من عبادة إلا عبادتنا، ورد نص منعها تحديد، يعني ما وجد دليل به بمنعه على الحيض ونفسها نمنعه من العبادات، وما لم يوجد دليل لا نمنعه، ولا نحتاج فيما لم نمنعه إلى دليل. تمام. ليه؟ لأنه جاري على له على الأصل، لا يحتاج فيما لم نمنعه إلى دليل. يعني مثلا إذا قلنا أن الحيض ونفسها لها الاشتغال بالاستغفار، هل الاشتغال بعبادة الاستغفار، بعبادة الأذكار، بعبادة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعبادة الدعاء، تمام، أيش الدليل على... لا ما يحتاج إلى دليل، لأنه ما هو جاري على الأصل لا يحتاج إلى دليل، وإنما الخارج عن الأصل هو الذي يحتاج إلى دليل. إذن نذكر جملة من الله من العبادات غير الممتنعة على الحيض والنفس التي ينبغي الإكثار منها والاستزادة منها، ويعني إشغال أوقات العبادات الممتنعة بها بشيء منها، هي كثيرة، منها الدعاء، الدعاء المطلوب. نعم، الدعاء المطلوب. لماذا قلنا المطلوب؟ لأنه ليس كل دعاءنا مطلوب، بل هناك دعاءنا غير مطلوب، بل هناك دعاء محرم، يعني الدعاء قد يكون حتى حرام، مثل الدعاء يعني بإضرار مسلم بغير حق، هذا من دعاء الحرام. تمام. له إلى غير ذلك من الله من صور الدعاء المحرم. نعم. إذن الدعاء المطلوب هذا من جملة العبادات، الدعاء معروف أنه عبادة، وأيضا من جملة العبادات ذكر الله سبحانه وتعالى بجميع أنواعه، ذكر الله بجميع أنواعه، فأنه ما عدا القرآن، القرآن يعتبر من ذكر الله سبحانه وتعالى، لكن القرآن له حكمه خاص، وأما غير القرآن من ذكر الله سبحانه وتعالى فأنه جائز بجميع أنواعه، ذكر بتسبيح بتهليل بتحميد بتكبير مطلقا إلى غير ذلك. نعم. أيضا الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغها الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره من الله من سلف الأمة وصلحائهم وعلمائهم أو غيرهم مطلقا فأنها جائزة بحق الله الحيض ونفسها. أيضا الاشتغال بها بالعلوم لها النافعة، مطالعة، كتابة، حفظا، حضور درس علم، ناخذ بالك كل هذه من عبادات، من عبادات ومن أفضل العبادات، ومن عبادات الجائزة بحق الحيض والنفس. أيضا مطالعة كتب الله الحديث والكتب الله السماوية غير القرآن قراءة فيها، فإن كل هذه من عبادات الجائزة بحق الله الحيض والنفس. نعم. أيضا عبادات أخرى مثل عبادة بر الله الوالدين، يعني ينبغي المرأة في حال حيض ونفاس أن قد تكون عندها فراغ، يكونها لو كانت طاهرة يعني الاشتغال بالطهارة وبالصلاة يأخذ وقتنا منها، لكن في حالة حيضة ونفاس يكون عندها تفرغ أكثر، فعليها أن تقبل أكثر على بر والديها وخدمتهم، وعلى بر طاعة زوجها أكثر، وعلى تقبل على الاهتمام بتربية أولادها وترتيب لها المنزل والبيت أكثر وأكثر، وهذه كلها عبادات. وقد يكون بعضها من هذه الأشياء الأصل أنه مباح، لكن بالنية لا الصالحة ينقلبها عبادة مثابنة عليه. نعم. أيضا الإكثار من الله من الوعظ وبذل النصيحة والتعلم والتعليم ونحو ذلك، ما قلت صلة الرحيم نحو ذلك، ما قلت العبادات التي هي كما قلنا الأكثر، العبادات الجائزة هي لها هي الأكثر، فهذه جملة من العبادات التي تجوز لله للحيض والنفساء فعليها أن تختار ما يسهل عليها من هذه العبادات تختاره لتشغل أوقات العبادات الممتنعة بشيء من هذه العبادات ما يسهل عليها من هذه العبادات. نعم. فينبغي المرأة الراغبة في نعيم الآخرة أن لا تقع في المعصية قط، وتشغل كل لحظة بعبادة ما أمكن. نعم. وأما كما ذكرنا يعني كون بعض الإنسان في أيام حيض ونفاس يقبلنا على الشيء من الله من الكشاشات التلفزة والجوالات أكثر وقد يدخل بسبب ذلك في المعصية، فهذا هو الخسران المبين الذي ينبغي لكل مرة أن تحرص على نفسها أن لا تقع فيها في ذلك. فيتحصل أن النساء وقت الحيض والنفاس على ثلاثة أقسام. القسم الأول يستزدن من العبادات غير الممتنعة أكثر وأكثر منها في وقت طهارتهن تعويضا عن العبادات الممتنعة، تمام، بما يزيد لها ثواب الآخرة أكثر وأكثر ما أمكنه. فصاحبات هذا القسم هن القريبات من رضاء الله سبحانه وتعالى، لأن رضاء الله في طاعاته. نعم. وهن الفائزات بخيري الطاعة في الدنيا والآخرة. فينبغي لكل من أتاها الحيض أن تكون من صاحبات هذا القسم. والقسم لها الثاني يستزدنا من اللهو وفضول الكلام المفضي للمحرمات غالبا، فصاحبات هذا القسم هن القريبات من غضب الله لأن غضبه تعالى في معاصيه، وهن الخاسرات في الدنيا والآخرة. فتتحذر كل امرأة أن تكون من صاحبات هذا القسم. أما القسم الثالث يعني لا استزادة فيه من الطاعات ومن العبادات غير الممتنعة، ولا استزادة أيضا ولا يعني إكثارة فيها من أمور الله اللهو وفضول الكلام، فهذه تسلم من الله من الإثم ويفوت خير كبير بسبب عدمه استزادتها من العبادات له غير الممتنعة لها مع الحيض والنفاس. والله أعلم.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحسن.

0: أنوار كلمة التوحيد. برنامج إيماني يتأمل في أسرار الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض، ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الجديد في سلسلة أنوار لا إله إلا الله. سبق أن هذه السلسلة عقدناها لأربعة أمور. أولها لأن الله تعالى أمرنا فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله، والثاني نرجو بها تثبيت الإيمان في القلوب، ذلك لأن المؤمن في ظل هذه الشهوات التي ترمى في طريقه وهذه الشبهات التي تلقى في دربه بحاجة إلى ما يثبت إيمانه، ونرجو من الله أن تكون هذه السلسلة في تثبيت الإيمان لنا جميعا. والأمر الثالث لنحفظ أنفسنا من الضياع ومجتمعاتنا من التفرق، ذلك لأن كلمة التوحيد توحد الكلمة. والرابع هدف هذه السلسلة أن تضرم جذوة الحب في القلب، لأن كثرة ذكر المحبوب تزيد من أوار الحب في القلوب. عنوان درس اليوم تعظيم أهل لا إله إلا الله. مرت السلسلة على معاني لا إله إلا الله، وعلى شروط لا إله إلا الله، وعلى شطري لا إله إلا الله، وعلى لا إله إلا الله في الكتاب والسنة وفي قول أهل المعرفة. ومرت السلسلة على أسماء لا إله إلا الله، واليوم الحديث عن تعظيم أهل لا إله إلا الله. بلا ريب أيها الإخوة أن المؤمن يعظم من حمل هذه الكلمة العظيمة، من حمل هذه الكلمة الباقية، من حمل هذه الكلمة التي فيها النجاة، من حمل كلمة الحق، من حمل شهادة الحق، من حمل أفضل الكلام، من حمل أفضل ما قاله النبيون. هذا الذي أعطاه الله تعالى هذه الكلمة فحملها جدير بكل إنسان أن يعظمها. الحديث تعظيم أهل لا إله إلا الله. كتب الشيخ ياسر القضماني حفظه الله تعالى يقول: صدق من قال أعلم الناس بالله أشدهم تعظيما لأهل لا إله إلا الله. أعلم الناس بالله أشدهم تعظيما لأهل لا إله إلا الله. إنه كلام مفخم من ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى وسلامه عليه. وصلى الله وسلم على من علم الناس رعاية الذمم بل قيادة الأمم. حقا إن من يكون هذا مشهده في كل مسلم، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، خاملا أو مذكورا، على اختلاف طبقاتهم ومشاربهم، فإنه سيجلهم. لكن يا أخوان الصالحون قالوا: المنسوب لجانب الحق تنبغي مراعاة نسبته، فمن يقول لا إله إلا الله هذا منسوب لحضرة الله تعالى، فراعي فيه النسبة، كبيرا كان أو صغيرا، ذكرا أو أنثى، خاملا أو مذكورا، أليس عندهم الكنز العظيم والكلمة الطيبة والشهادة الحق التي يترتب عليها سعادة الأبد والفوز الأكبر؟ لا إله إلا الله أثقل من السماوات والأرض، ولو كشف عن نورها حتى في صدر العاصي كما قال بعض العارفين لطبق ما بين السماء والأرض، فكيف بنور الطائع؟ نور لا إله إلا الله في القلب لها نور يملأ السماء والأرض حتى ولو كان حاملها عاصيا. أما إذا كان طائع فالأمر أكبر بكثير. يعجبني في هذا المقام قول بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى: إذا رأيت من هو أصغر منك فعظمه وقل في نفسك سبقته إلى الذنوب، وإذا رأيت من هو أكبر منك فعظمه وقل سبقني إلى الطاعات، وإذا أكرمك الناس فقل هذا من فضل الله تعالى علي لا أستحقه، وإذا أهانوك فقل هذا بذنب أحدثته، وإذا رميت كلب جارك بحصاة فقد آذيته. تعظيم أهل لا إله إلا الله، ما هذا الأدب؟ والله لا نفع لعلم ولا لشهادات ولا لرتب عاليات من دون هذا الخلق وهذا الذوق الرفيع. بالله عليكم أخبروني، لو أننا تأدبنا على هذا المسلك، أكان يشكو ولد أخاه، أو يشكو ولد صديقة، أو يشكو والد ولدا، أو يشكو والدة أولادا عققة؟ لا يزورونهم ولا يسألون عنهم. وقد شكت لي اليوم أم هجرها أولادها وقد تخرجوا في الجامعات. ورحم الله محمد بن واسع كان يقول: لا يبلغ العبد مقام الإحسان حتى يحسن إلى كل من صحبه ولو ساعة. وكان إذا باع شاة يوصي بها المشتري يقول: قد كان لها معنا صحبة. ما شاء الله. إليكم الآن أيها الإخوة صورا من تعظيم أهل لا إله إلا الله في أخبار الأولياء، أعرضها عليكم لنتخذهم قدوة ولنحذو حذوهم. أولا، تعظيم أهل لا إله إلا الله عموما. نصيحة يا شباب، يا رجال، يا أخوان، يا أخوات، كل من قال لا إله إلا الله أكرموه، أكرموه كرامة لهذه الكلمة كائنا من كان. تعظيم أهل لا إله إلا الله عموما. اعلموا أيها الإخوة أن تعظيم أهل لا إله إلا الله يقتضي الأدب معهم ومعاملتهم على اختلاف مراتبهم بما يليق بهم. فلكل مرتبة أدب. فمع الوالدين أدب، أبوك وأمك من أهل لا إله إلا الله، في أن الرتبة عالية من التعامل معهم في الأدب، ومع العالم أدب، ومع السلطان أدب يليق به، ومع الأقران أدب يليق بهم، ومع الأجانب أدب غير أدبه مع أصحابه وذوي أنسه، ومع الضيف أدب غير أدبه مع أهل بيته. كتب الإمام علي زين العابدين في وصيته للزهري: اجعل المسلمين منك بمنزلة أهل بيتك. تعظيم أهل لا إله إلا الله. اجعل المسلمين منك بمنزلة أهل بيتك، فاجعل كبيرهم منك بمنزلة والدك. أي واحد كبير تراه وتتعامل معه في المسلمين اجعله بمنزلة والدك، واجعل صغيرهم منك بمنزلة ولدك، واجعل كربك بمنزلة أخيك. إذا واحد مجايلك اجعله كأخيك. فأي هؤلاء تحب أن تظلم؟ وأي هؤلاء تحب أن تدعو عليه؟ وأي هؤلاء تحب أن تهتك ستره؟ إن عرض لك إبليس بأن لك فضلا على أحد من أهل القبلة فانظر، إن كان أكبر منك فقل سبقني إلى الإيمان والعمل الصالح فهو خير مني، وإن كان أصغر منك فقل سبقته إلى المعاصي والذنوب وهو خير مني، وإن كان تربك فقل أنا على يقين من ذنبي وفي شك من أمره فما لي أدع يقيني لشكي. وإن رأيت إخوانك من المسلمين يكرمونك ويعظمونك ويصلونك فقل هذا فضل أخذوا به، وإن رأيت منهم جفاء وانقباضا فقل هذا ذنب أحدثته. بالله عليكم يا إخوان، شو هالصورة هي؟ ما هذا الأدب عند من يعظمون أهل لا إله إلا الله؟ كل كبير يعامله كأب، كل صغير يعامله كابن، كل مجايل يعامله كأخ، يعتقد أن كل من هو أكبر منه هو أحسن منه لأنه صلى أكثر منك وصام أكثر منك وشهد لا إله إلا الله أكثر منك. كل من هو أصغر منه يعتقده بأنه أحسن منه، كمان الصغير هو أحسن مني لأنني أنا سبقته إلى المعاصي، مرت علي أيام كثيرات قبله وقد عصيت الله فيها. كل واحد مجايل لي أنا أعتقد أنه أحسن مني لأنني على يقين من معصيتي وعلى شك من معصيته، في اليقين أولى من الشك. تخيل إذا أنت كان تعاملك مع كل من حولك بهذه الطريقة، أي أدب هذا وأي رفعة سيمشي بها أهل الأرض؟ سئل أحد رجالات الصوفية، قيل له بأنك صحبت الصوفية سنوات طوال فما اختلفت معهم، فكيف؟ قال كنت معهم على نفسي. لماذا يتخاصم الناس يا أخوان؟ لماذا يختاب الناس؟ لماذا يكذب الناس؟ لماذا يؤذي الناس بعضهم بعضا؟ لأنه يدافع عن نفسه ويعتقد خطأ الآخرين وصواب نفسه، والآخر يفعل هكذا فيتصادمون. قيل له صحبت الصوفية كل هذه الفترة ما اختلفت معهم، كيف؟ قال كنت معهم على نفسي، أنا ضد نفسي أمارة بالسوء. 2، تعظيم المسلم المخطئ. المسلم أليس من أهل لا إله إلا الله؟ ولو عصى ولو أخطأ، أهل التربية قالوا إن الكمال في تعظيم أهل لا إله إلا الله. أخرج الدارمي في سننه عن رجل من العرب قال زحمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وفي رجلي نعل كثيفة، فوطئت على رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فنفحني نفحة بصوت في يده وقال بسم الله أوجعتني. الرجل هو الذي أخطأ، هو الذي وطئت قدمه وكان مرتديا نعلا كثيفا على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على أن أبعده ونفحه بالصوت وقال قد أوجعتني. قال فبت لنفسي لائما أقول أوجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. زعل كثير هذا الرجل. فبت بليلة كما يعلم الله، فلما أصبحنا إذا رجل يقول أين فلان أين فلان، قلت هذا والله، وقلت هذا الذي كان مني بالأمس، الله يستر هلا يمكن نزلت له شيء آية، نزلت له شيء خبر بسبب خطأي البارحة. قال فانطلقت وأنا متخوف أين فلان يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك وطئت بنعلك على رجلي بالأمس فأوجعتني، فنفحتك نفحة بالصوت، فهذه 80 نعجة فخذها لك. الله أكبر. صلى الله على سيدنا محمد معلم الكمال، صلى الله على سيدنا محمد بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ما هان يا أخوان على النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفح إنسانا بالصوت وهو من أهل لا إله إلا الله، قال له هي 80 نعجة هدية لك. أخرج البخاري في الأدب المفرد عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها فدعا جارية لها فأبطأت فاستبان الغضب في وجهه، فقامت أم سلمة إلى الحجاب فوجدت الوصيفة تلعب ومعها سواك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا خشية القود يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك. القصة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بنت صغيرة 10 سنين يبدو تجيب له شيء غرض أو ترسل رسالة لأحد أن يأتي أو شيء من هذا، تأخرت أم سلمة نظرت وين هذه البنت، خرجت كشفت الحجاب لتنظر، شاهدتها تلعب مع البنات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه البنت الصغيرة لولا خشية القواد، والله لولا أني خايف أن يسألني الله وأن تقتصي مني يوم القيامة. لولا خشية القواد يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك. بالله عليكم يا أخوان، إذا سواك واحد هيك يعني ضرب به كبيرا أو صغيرا، شو بده يوجعه؟ لكنه تعظيم أهل لا إله إلا الله. فهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم من أخطأ من أهل لا إله إلا الله. الأهل البنت هي أخطأت، وذاك الرجل هو الذي أخطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم عظمه هذا التعظيم. قال ابن عربي: إياك ومعادات أهل لا إله إلا الله، فإن لهم من الله الولاية العامة، فهم أولياء الله ولو جاءوا بقراب الأرض خطايا، ما داموا لا يشركون بالله شيئا، لأنه يلقاهم بمثلها مغفرة، ومن ثبتت ولايته حرمت محاربته. معقول واحد ولي من أولياء الله أنت تحاربه، أنت تخاصمه، أنت تضابه؟ لا تنسوا يا أخوان، هذا عم نحكي على المخطئ، فما بالك بالصالح؟ عم نحكي على البعيد، فما بالك بالقريب؟ إن من ثبتت ولايته حرمت عداوته، ومن لم يطلعك الله على عداوته لله فلا تتخذه عدوا. فإذا تحققت أنه عدو لله وليس إلا المشرك فتبرأ منه، كما فعل إبراهيم لأبيه. أما من كان عدوا لله فتبرأ منه، وأما من كان وليا لله فتأدب معه. قال: ولا تكره العاصي من أهل لا إله إلا الله، بل اكره فعله لا عينه. إذا واحد عصى من أهل القبلة نحن لا نكرهه، لكن نكره هذا الفعل الذي جاء به. والعدو لله إنما يكره عينه، ففرق بين من يكره عينه وهو عدو الله، ومن يكره فعله وهو المؤمن العاصي. إذن هذا أول شيء في تعظيم أهل لا إله إلا الله عموما، ثم تعظيم المخطئ من أهل لا إله إلا الله. رقم ثلاثة: تعظيم الضيف من أهل لا إله إلا الله. إذا جاءك ضيف من أهل لا إله إلا الله، عن جرير بن عبد الله البجلي أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت مدحوس من الناس. جرير إجا عند النبي صلى الله عليه وسلم زيارة، وإذ بالبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم مملوء ناس كثر ضيوف. قال: فقام بالباب، جرير واقف عند الباب، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر يمينا وشمالا فلم ير موضعا، البيت كله مليء. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم رداءه، خلع الرداء فلفه ورماه له وقال: اجلس عليه. شو هالإكرام؟ تعظيم أهل لا إله إلا الله، الضيف لف رداءه وقال: اجلس عليه. فأخذه جرير فضمه فقبله، ثم رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أكرمك الله يا رسول الله كما أكرمتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. حديث أخرجه الطبراني في الصغير والأوسط. هلأ تعظيم المسلم العالم، إذا في عالم من أهل لا إله إلا الله فالأدب أن تعظمه. قال ابن عساكر رحمه الله تعالى: واعلم يا أخي، قال ابن عساكر رحمه الله تعالى: واعلم يا أخي أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، فمن تكلم فيهم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.

هلأ تعظيم المسلم الخادم. إذا عندك خادم من أهل لا إله إلا الله، عندك أجير من أهل لا إله إلا الله، تعظيم المسلم الخادم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. 10 سنين يا أخوان، تذكروا سيدنا أنس بن مالك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنس عمره 10 سنوات. أمه جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، خويدينك أنس، يعني اقبل هالطفل الصغير يكون خادم عندك في الأشياء التي تحتاجها، رن الباب بيفتح الباب، تريد أن ترسله في حاجة بسيطة يذهب. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم. أنس يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يعني من كان عمره 10 سنين لحد ما صار عمره 20 سنة، فما قال لي أف قط. فيك تتخيل هالموقف؟ مع أنه أكيد ولد، عفوا، خلال 10 سنوات أكيد في مرة ذهب ولم يرجع، وأكيد في مرة وصاه النبي صلى الله عليه وسلم على أمر فلم يفعله، وأكيد في مرة يعني ألقى شيئا في الأرض فأساء، أكيد قال فما قال لي أف قط. تعظيم المسلم الخادم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، لا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل شيء منه قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله. أما لنفسه، النبي صلى الله عليه وسلم يعظم أهل القبلة. طيب، تعظيم المسلم الوالد. أبوك من أهل لا إله إلا الله، أمك من أهل لا إله إلا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، حكم حكما مبرما ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. تعظيم المرأة المسلمة. امرأة تقول لا إله إلا الله، زوجتك تقول لا إله إلا الله، بنتك تقول لا إله إلا الله، أختك تقول لا إله إلا الله، أمك تقول لا إله إلا الله. تعظيم المرأة المسلمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي. أفضل واحد بيننا مين يا أخوان؟ يلي بيقوم ليلة القدر، مع رفعة وعظمة منزلة ليلة القدر، أفضل واحد مين فينا يا أخوان؟ من يحفظ القرآن، مع رفعة منزلة القرآن وحفظ القرآن. أفضل واحد مين يا أخوان؟ يلي بيحضر بالمسجد كثير، مع رفعة مقام من يحضر في المسجد كثيرا. خيركم، أفضلكم، أحسن واحد فيكم، خيركم خيركم لأهله، لزوجته، لأمه، لأخته، لبنته، لأولاده. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آخر ما أذكره لكم يتسع له الوقت في تعظيم أهل لا إله إلا الله، تعظيم المسلم الكبير. رجل كبير يقول لا إله إلا الله. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. خرجه أبو داود. إن من إجلال الله تعالى، هل تريد أن تجل الله، أن تكرم الله، أن تعظم الله؟ إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. رجل كبير، رجل في شيبة، رجل مسلم، أكرمه إكراما لله، أجله، احترمه إجلالا لحضرة الله تعالى. وهكذا أيها الإخوة، كما ترون هذا الدين يدعوك إلى أن تعظم كل من حمل في قلبه لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله لها نور في قلب العبد، وتنبغي مراعاة هذا النور. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا

الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض، ويرسخ في القلوب معاني التوحيد الخالص. أعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

كزبرة البير وقشرة الشعر. المقادير: 100 جرام من كزبرة البير، لتران من الماء. الطريقة: غلي كزبرة البير في الماء ثم تصفى. غسل الرأس أولا بصابون ومغلي كزبرة البير، يرش بها الشعر وتترك عليه ويلف الشعر بمنشفة. تدليك فروة الشعر بعد ذلك لمدة 10 دقائق بمغلي كزبرة البير، المدة 3 أسابيع لمدة 2 يوم في الأسبوع.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: أباءنا وأمهاتنا ضحوا من أجل أن تقوم لنا قائمة وتنهض لنا عزيمة ويعلو لنا شان، وبعد أن رزقنا الله من اليسر في الحال والبحبوحة في العيش، لا يجب علينا أن نضيع الأهداف الكبيرة التي لن تنهض أمة إلا بها، وعلى رأسها التعليم. أما تكديس الأشياء وبناء البيوت الكبيرة وشراء السيارات الفخمة وإضاعة الأموال والاهتمام بالمظهريات، فهذا سيعيدنا إلى الوراء، وهذا مشهد نرجو الله أن لا يرينا إياه.
3: برنامج نهضة أمة يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 2:30 ظهرا.

بين صخب الأيام وسكون اللحظات القليلة التي نملكها لأنفسنا، هناك نافذة تبقى مفتوحة لك دائما، نافذة مفتوحة، ساعة نجمع فيها أعذب ما قيل من محاضرات ولقاءات في أبواب شتى من العلم والفكر والوجدان. نافذة مفتوحة، فقط أطل. يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 1:30 ظهرا، ويوم الأربعاء عند الساعة 10:00 صباحا.

0: المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للحلقة الماضية من البرنامج الأسبوعي المباشر فاسألوا أهل الذكر، وقتا نافعا ومفيدا نرجوه لكم.
1: يا من يحب الله.
2: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور
3: سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب،
2: حوار الأستاذ سالم بن عبد الرحمن بفضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، مستمعي إذاعة نور الإيمان من دار المصطفى بتريم، أحييكم أينما كنتم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وعمرها بكل ما يحبه ويرضاه، وأحييكم وأرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، في حلقة جديدة من برنامج فاسألوا أهل الذكر، والذين نستعرض فيه أسئلتكم واستفساراتكم لنقدمها ويجاب عنها من أهل السند النبوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأرحب بكل من يستمع إلينا الآن، خصوصا أحبابنا في مدينة تريم وضواحي هذه المدينة المباركة، وبكل من يستمع إلينا في مدن وقرى وادي حضرموت، خصوصا أحبابنا في وادي دعن عبر إذاعة إشراق من دعن. كذلك أرحب بمستمعينا في مدن ساحل حضرموت، خصوصا أحبابنا في مدينة المكلا عبر إذاعة نور الإيمان من رباط الروضة بالمكلا، وأحبابنا في مدينة الشحر عبر إذاعة نور الإيمان من رباط المصطفى بالشحر، وأحبابنا في مدينة الحامي عبر إذاعة النور من رباط النور بالحامي. وكذلك الترحيب بمن يستمع إلينا خارج محافظة حضرموت، خصوصا أحبابنا في مدينة عتق بمحافظة شبوة، والذين يستمعون إلينا عبر إذاعة البث التعليمي بعتق. والترحيب أيضا بمستمعينا في جميع أنحاء العالم عبر تطبيق الإذاعة عبر الإنترنت. أرحب بالجميع وأسأل من الله أن ينفعنا وإياكم بما سيسمعنا في هذه الحلقة من توجيهات وإرشادات وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فضيلة الشيخ، على لسان فضيلة الشيخ سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب. وبإمكانكم التواصل معنا مباشرة بطرح الأسئلة عبر الاتصال المباشر للبرنامج عبر الرقم 41 4111، أو عبر رسائل واتساب عبر الرقم 77 11 8 0 5 7 7. مرة أخرى أرحب بكم وترحيب الكبير بضيفنا الكريم، حياكم الله شيخ سالم، جزاكم الله خير الحضور. ونبدأ شيخ سالم بأسئلة الإخوة المتابعين والمستمعين، وعندنا سائل يقول أنه يوجد عندنا عاقل في البيت، كبير سن في البيت، وهذا الكبير السن لما يريد أن يصلي يتجه في بعض الأحيان إلى جهة الشرق جهة الغرب، ما يلتزم بالقبلة، وقال وفي توجيهه إلى القبلة فيه مشقة إذا أردنا أن نوجهه القبلة، قال وخصوصا أن هذا العاقل يعني ما يميز أصلا، وفي بعض الأوقات يفسخ الصلاة يخرج من الصلاة، فهل يجب عليهم في هذه الحالة مع المشقة توجيهه إلى القبلة أم هم يعذرون في ذلك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في هذه المسألة، مسألة الكبير الذي في البيت، هذا فيها تفصيل. المسألة الأول، النقطة الأولى، إذا كان هذا الشخص يحتمل أن يكون قد فقد الذاكرة بحيث أنه قد ارتفع التكليف عنه، فهذا يرشد إلى الصلاة ولا يؤمر بها ولا يقول قم صل ولا نحوه. يقولون له مثلا أبوهم، هذا أبوي دخل وقت الصلاة بنحن نجيب لك الوضوء، إن كان بوعيه واستجاب لهم يوضيونه، إذا ما استجاب يتركونه، لأنه هو المخاطب بالصلاة، ما هم مخاطبين بها ولا بأمره بالصلاة. هم لو كانوا يعرفونه بأنه مع على العقل وعلى الإدراك ويترك الصلاة، فهذا من باب إنكار المنكر يخبرونه. لكن طالما يحتمل أنه فقد الوعي، في عنده خرف، يمكن ساعات تجيله الذاكرة ساعات يفقد الذاكرة، إنما يشيرون عليه بالصلاة فقط ولا يحملونه على الصلاة، يقولون بتصلي ونحن نجيب لك هذا، شافوه خرج من الصلاة، شافوه قال هاتوا لي أكل وهو صيم، قال يعطون على ما بغى، يذكرون بس صوم الآن، يا صوم ده أنا بغيت أكل أنا بغيت هذا، ويعرفون أنه ما بيفعل هكذا لو كان بحواسه. فحينئذ قد ارتفع عنه التكليف وليس مكلف بالصيام ولا مكلف بالصلاة، فتسقط عنها ولا يجبرونه في شيء، الله سبحانه وتعالى قد رفع التكليف عنه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا، إذا كانت الحواس موجودة قطعا مقطوع عندهم بأنه، فهذا وجوبا عليهم إذا طلب المساعدة أن يساعدوه في توجهه إلى القبلة. فإذا كان السرير مثلا على غير القبلة، يجب عليهم أن إذا طلب منهم يجب عليهم أن يوجهوا إلى القبلة، وحيث أمكنوا ذلك. وهذا من تساهل الناس، ما يبالي السرير مقابل القبلة ولا غير مقابل القبلة، حتى في البيت عادي يمكن نقول في المستشفى فيها مشقة عليها وفيها إحراج، لما يقولوا للطبيب حولوا إلى القبلة فيها مشقة، لكن في البيت أي مشقة، قال بيخل بالترتيب حق الغرفة، حتى بيخل بالترتيب، لكن ذا ترتيب الصلاة، وعلى الأقل افعلوه وقت الصلاة، لأنه هذا تكليف من الله سبحانه وتعالى. قالوا حيثما كنت فوليوجهك شطره، توجه الى القبله اجماعا على انه لا تصح الصلاه الا بالتوجه الى القبله، ما تصح الصلاه على غيرها لغير ضروره، في غير ضروره مثل الحرب مثل المربوط مثل هذا قد يكون هذا على سبيل الاستثناء، لكن في الاحوال العاديه في الاحوال التي ليست فيها ضروره يجب التوجه الى القبله يقينا عند القرب وظنا عند البعد. فيجب عليهم اذا طلب منهم ذلك ان يحولوا للقبله ان يتحول، ولو ابتدأ الصلاه على غير القبله هذه الصلاة ما انعقدت أصلا. والكلام نحن نتكلم عليه أنه شخص سليم الحواس، الكلام الأول جيله الحواس ولا لا، هو في الحال الأول ما يجبرونه على شيء، خلونه كما أبغى. هذا الصورة الأولى. الحال الثاني الآن لو كان لا سليم الحواس، حواسه لا تزال موجودة إلا أنه عنده تساهل، يعينونه على ترك التساهل لأنه وهو يمكن له سنين وهو محافظ على الصلاة، الآن في أواخر عمره واختام العمر بيموت على ترك الصلاة وعلى التكسير في الصلاة، هم يعينونه الآن. وهنا يظهر بر الولد بأبيه أنه يساعده على إتمام الصلاة، على إتمام النظافة للصلاة، على إتمام ما أمر الشارع بفعله نحو الصلاة، ويفعلون على حسب المتيسر لهم لكن من دون إهمال في ذلك ولا تكسير. تمام، هذا هكذا استوفينا. نعم إن شاء الله، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك نأخذ عندنا سؤال من أم تقول أنها عندها بنت وهذه البنت تبلغ 10 سنوات، قال لكن هذه البنت يعني لا تقوم للصلاة إلا إذا قيل لها قومي، وكذلك وخصوصا في صلاة الفجر، قال تتعب أمها في صلاة الفجر، فهي تريد منكم توجيه وتنصيح لعل هذه البنت تسمع فتغضب على الصلاة
1: للبنت. يعني
0: للبنت نعم،
1: نعم إن شاء الله. هو توجيه لأنفسنا أيضا، توجيه لأنفسنا وللبنت أنه هذه البنت أن الطاعات إنما يثبت عليها إذا كانت حصلت من الصغر، أما الإنسان إذا كان حال الصغر كان مهمل فهو أسباب تركه لهذه الصلاة متوفر جدا، يعني من الدواعي كثيرة لأن يهمل في ترك الصلاة. لكن الذي ينشأ من صغره على الصلاة لا يترك الصلاة بسهولة، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فالمطلوب من البنت أن تجتهد وتسعى وتجتهد في أنها تجر والديها إلى الخير، ليس العكس، الوالدين يجرونها إلى الخير، هم الأطفال يحرصون على أن يحصلوا الثواب، لأنها إذا صلت البنت هذا ما هي وحدة الذي بتحصل الثواب، بيحصل الثواب أيضا والداها ومن علمها الصلاة بيحصل الصلاة. فهي الآن قصرت أنها ضيعت الثواب على نفسها وضيعت الثواب على والديها. وكذلك كان السابقون قد الصغار هم يتسابقون إلى شيء من هذه الطاعات، وهكذا كان سيدنا عبد الله بن الزبير أول مولود للمهاجرين في المدينة النبوية، بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه أبوه لمبايعة النبي وسنه 7 سنوات، 7 سنوات وقط لمبايعة النبي، مبايعة النبي على الموت في سبيل الله، ما بايعة النبي كذا مجرد بيعة، لا مستعد إلى أن يموت دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل إلا يعني بعدين عند الخروج للجهاد لا يقبل إلا من بلغ، قبل البلوغ يردهم عليه أفضل الصلاة والسلام. فالمطلوب من البنت هي أن تقوم تجتهد وفي هذا بمساعدة أمها، ما تنتظر أمها توقظها للصلاة، هي توقظ الأم وتساعد الأم، لا تخلي الأم على الأم مشقتين، مشقة صلاتها هي ومشقة صلاة ابنتها، بل تقوم البنت على الأقل إذا ما ساعدت أمها أول ما تناديها للصلاة تقوم إلى الصلاة. بالمناسبة ذكروا قصة في هذا أنه كان في طفل يعني في سن ما قبل البلوغ كان خرج لصلاة الفجر، بغى سماع فضل الصلاة في المسجد، فخرج لصلاة الفجر هو عاد طفل يعني. فلما خرج في وقت كان مع الناس غير منتشرين فيه، فجاءت خلفه الكلاب، لما رأى الكلاب جرى، لما جرى جرت، وخرج إذا إلى أن وصل إلى بيت حد من الناس يصيح عليهم، فخرج صاحب البيت طرد الكلاب وخرج إلى المسجد يوصله، وصلى هذا صاحب البيت يصلى في المسجد، وما كان هذا صاحب البيت يصلي في المسجد، لكنه بسبب هذا الولد بهذا اليوم صار يعتاد المسجد، ألف المسجد، صار الصلاة في المسجد سهلة وبركة هذا الصغير الذي كان يحصل عليه. وكم حصل توبة عصاه وتاركي صلاة ونحو ذلك، بركة أولادهم ذكرهم بآية كما قال، كان واحد هذا كثير الإسراف على نفسه من ترك صلاة من شرب خمر من أشياء كثيرة، وتزوج بامرأة ولكن رزقه الله ولد صالح، ووعده في سن الصغر يقول لأبوه الصلاة، شوف الصلاة هذه واجبة، لكن أبوه ما يستجيب له. في مرة من المرات وهو يقرأ سورة مريم، ربي قال يا أبت إني أخاف أني مسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، لما جاء قرأها جابها إلى عند أبيه، قال أبوي أنا بقرأ عليك هذه الآية، يا أبت إني أخاف أني مسك عذابا من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وبكى الولد. لما بكى الولد شق هذا على الأب، بكى الأب ومن غيرها، وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه البنت مطلوب منها تساعد أمها وتعينها على طاعة الله تبارك وتعالى حتى إذا بلغت مبلغ الكبار كذها معتادة لهذه الصلوات. سلام. والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. ونستقبل اتصال من الأخ أبو أمين.
2: تفضل أخي أبو أمين.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مع عباسك.
2: علينا والجميع إن شاء الله.
3: خمسة أسئلة.
2: تفضل اسمعك.
3: السؤال الأول.
2: لمسنا المرة الماضية ما كان موجود صح؟ الحلقة الماضية ما كان معنا. طيب نعم. تفضل أبو أمين. أهلا وسهلا ومرحبا.
3: حيا. خمسة أسئلة. السؤال الأول. لمس الذكر هنا هل يبطل الصلاة أو لا يبطل الصلاة؟ المأموم هنا المأموم مذهب الشافعية. والإمام مذهب أبو حنيفة. أبو حنيفة عنده لا حق ولا لبس الذكر لا يبطل الصلاة. يبطل الصلاة ذكر عند الشافعية. هل المؤمنين شلوا مذهب أبو حنيفة حكم هذه مسألة شلوا مذهب أبو حنيفة هل الصلاة باطلة صحيحة؟ صح سؤال.
2: واضح سؤال.
3: أيوة. السؤال الثاني.
2: تفضل.
3: المؤمن هنا المسلم هل يعبد في القبر هنا أو لا يعبد في القبر؟ المؤمن المسلم. وايضا سؤال ملكين. السؤال ملكين هل يجيب على سلسله ملكين او لا؟ وهل يعد في القبر او لا؟ المؤمن المسلم.
2: واضح السؤال. واضح السؤال.
3: ايوه. السؤال الثالث. الارث الورث ان في بنات وفي اولاد. في بنات وفي اولاد توفى ابوهم. بعد توفى ابوهم الاولاد اعطوا البنات بيس. الاولاد اعطوا البنات بيس لكن البنات مهي راضيات مشي عاد في عقارات وفي السيارة قاعد نبو جزء من هذا العقار ومن هذا السيارة لكن الأولاد رفضوا بس الأولاد قاطعوا البنات سبب البنات الطالبات العقار والسيارة وحق هذه مسألة
2: واضح السؤال.
3: السؤال الرابع إن في موضوع خشوع الصلاة موضوع خشوع الصلاة في قصص نسمعها في قصص نسمعها تتكلم موضوع خشوع الصلاة في شخص يأتي خشوع الصلاة لا لقوه بعد شخص من قديم لقوه عملية هو يصلي عملية في الظهر لقوه هو أثناء الصلاة بعد ما عتبت العملية قال حسيت بشيء قال أنا ما حسيت شيء يصلي ودوما ما يحس بشيء وشخص ثاني لقوه عملية قصوا رجله أثناء الصلاة قصوا رجله أثناء الصلاة قال حسيت بشيء قال أنا ما حسيت بشيء هذا المستوى كيف وصلوا هذا المستوى خشوع الصلاة كيف وصلوا هذا المستوى إنه واحد يصلي يأتي الدعاء المستاح ويأتي الفاتحة ويأتي الصورة لكن يفكر في الدنيا كيف حال هذه المشكلة
2: واضح
3: سؤال
2: واضح
3: سؤال السؤال الخامس الأخير هنا موضوع الدعاء هنا القنوت هنا الدعاء القنوت هنا في الصلاة صلاة الفجر شخص مو حافظ هذا الدعاء فيقول آمين آمين مع الإمام الصلاة باطلة صحيحة
2: واضح
3: سؤال جزاك الله خير
2: سمعني جل
0: نعم شيخ سالم
1: ما شاء الله أسئلة مفيدة حق نعم. الذي قدمها الشيخ
0: نعم.
1: أبو أمين
0: نعم أسئلة موفقة ما شاء الله سؤاله الأول كان يسأل عن يقول أنه الإمام في الصلاة مس ذكره في أثناء الصلاة والمؤمنين هم يمتهجون مذهب يتمثلون مذهب الإمام الشافعي نعم. ويبطل عندهم الصلاة بمس الذكر نعم. ولكن الإمام عنده كما قال كما أخبره أنه بالمذهب الحنفي وعندهم كما قال هو لا تنقض الصلاة لا ينقض الوضوء فتكون الصلاة صحيحة فإذا قلد الآن المأمومين الإمام قلدوا الإمام أبو حنيفة فهل تصح صلاتهم وقبل ما نأخذ الإجابة نستقبل اتصال من بازياد عمر بازياد
2: فضل عمر بازياد
4: الحين في العقب الآن في الزوايات الجماعي سمت
2: نعم
4: يعني يعبدون اول عدد ومن ثم بعدين يقول لك بنعبد ثاني مره مثل في البلاد يعني مثل شخص من ترين من اي منطقه مثل يعبد في سيوه ومن ثم يعبد عدد ثاني مثل في منطقته ما رايك كيف الكلام هذا؟
2: واضح
4: يعني
2: صح
4: ولا لا؟
2: نعم معكم سؤال اخر؟
4: لا شكرا جزاكم الله خير
2: تسمعون الاجابه ان شاء الله
0: ناخذ سؤال ابو امين هذا مس الذكر
1: هو بالنسبه كما قال على مذهب الامام ابي حنيفه ان مس الذكر لا ينقض الوضوء وعلى مذهبنا مس الذكر ينقض الوضوء والاعتبار في الصلاة هو بعقيدة المأموم لا بعقيدة الإمام بمعنى أنه لا يجوز للشافعية والبقاء على المذهب الشافعي أن يصلوا خلف الحنفي الذي
2: مس فرجه. بينما لأن العبرة بعقيدة المأموم، إلا لو كما قال هو هم أصلا الشافعية قلدوا أبو حنيفة بأنه لا يمس الذكر، ولكن الأولى أن لا يفعلوا، لأن يصلوا صلاة صحيحة من دون خلاف ولو منفردين أفضل من أن يصلوا صلاة مختلف فيها ولو في جماعة. يقولون السلامة أولى من الغنيمة، السلامة تقع صلاة صحيحة أكيد أحسن من أن تقع صلاة مشكوك في صحتها لكنها بفضل أعلى. فإذا الصلاة صحيحة لو كانوا شافعية قلدوا الإمام بحنيفة في عدم نقض الوضوء، ولكن قلنا مع ذلك أن الانفراد أفضل. وفي عكس هذه الصورة تصح عند الإمام بحنيفة أن الفصد ينقض الوضوء، وعندنا لا، لو الإمام افتصد وصلى بالناس ونحن خلفه الشافعية صلاتنا صحيحة، لأن العبرة بعقيدة المأموم لا بعقيدة الإمام. في النووي كان يقول في هذه المسألة ولو اقتدى شافعي بحنفي مس فرجه أو افتصد فلا صح صحته في الفصد دون المس اعتبارا بنية المقتدي. شاهد لما قال اعتبارا بنية المقتدي، في الفصد اعتباره أنها الصلاة صحيحة فصحت صلاته، في المس مس الذكر اعتبارا أن الصلاة باطلة فتكون صلاته باطلة، إلا إذا قلد الإمام بحنيفة والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. ونستقبل اتصال من الأستاذ عمر بسعيد. تفضل أستاذ عمر.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: دكتور سالم والأستاذ سالم ما شاء الله تبارك الله. نحن أول أنا نقول الحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة العافية، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حوالي أهل الدار مدينة الشحم. هذه المدينة اليوم وبكرة ما شاء الله تعيش احتفالات ربانية
0: ما شاء الله.
5: الاحتفال الأول باختتام المياس النبوية التي بدأت ببداية شهر ربيع أول، يعني أكثر من 45 ليلة ونحن نحتفل. سنختمها يوم السبت إن شاء الله. والاحتفال الثاني بالزواج الجماعي، يعني نحن الآن رباط المصفى سنويا يقيم زواج جماعي. الآن 46 عريس وعروسة سيتم عقدهم عصر يوم السبت. وصلت عندنا كثير من الوفود، الباحث وصل عندنا الوفد برئاسة الشيخ كاظم من السقاف، كاظم حبيب كاظم بن جعفر من السقاف، وصل عندنا ما شاء الله شاكر. نحن في أحد المساجد اللي قابلت فيه الموالد. على كل حال فرصة سعيدة، ندعوكم خاصة وندعي كل منتسب الإذاعة وكل المستمعين أن يحضروا معنا اليوم وبكرة، اليوم ويوم السبت إن شاء الله لهذه الاحتفالات. السؤال اللي عندنا يا دكتور سالم حول الزواج الجماعي وخصوصا الزوية والزوي، حتى الآن الناس يستفيدون في هذه المناسبة العظيمة المباركة. السؤال الأول يقول ليس الدخلة، إيش الواجب الشرعي على العريس والعروسة؟ نحن الآن في عادات وتقاليد يعني دخيلة علينا تترافع عن ديننا الإسلامي. نحن بغينا نتبين لنا كيف نعمل إذا دخلنا على العروس. السؤال الثاني يعني أهل العروس في صباح ليلة الدخلة يشلون العروسة إلى الكوافيرة، يصلحونها يرتبونها بالحقهم الأدوات هذا ثم يأتون على الدخول، يعني إلى بيت العريس يدخل على أهل العريس. إذا وقع يعني جماع على سنة الله ورسوله مع العروسة في هذه الليلة، المرأة دحين يدعو للكوافير ودفقت مبلغ كبير من المال، شفت كيف عليها يعني غسلة الجنابة. طيب كيف تعمل؟ يعني بكرة عندها خواد يعني بيعرضونها للنساء، هل تجوز لها التيمم وتغسل؟ كيف تعمل؟
0: واضح سؤال.
5: يعني أنا توضح يا دكتور سالم جزاك الله خير وشكرا على هذا البرنامج، وأهلا وسهلا بكم لحضوركم لهذه الاحتفالات العظيمة. ونحن الآن يعني مستنين الحبيب عمر بن سالم بن حفيظ صياتي إلينا، وأهلا وسهلا مع الوفد الذي بيشارك نحن في هذه الزوايات، وشكرا.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. ناخذ أسئلة.
2: طيب نقول نهنيهم على المجالس هذه التي عندهم، ونحن إن لم نحضر حسا نحضر معنا إن شاء الله وتعلقا. نعم.
0: السؤال الثاني لأبو أمين كان يسأل عن أن هل المؤمن إذا مات هل يعذب في قبره، وكذلك هل يسأله الملكين في قبره أم لا؟
2: تمام.
1: هو الطمع في الله سبحانه وتعالى لا يعذب المؤمن في قبره ويترك حسابه للآخرة. ولكن الواقع والعياذ بالله أن جاءت نصوص أن بعض المؤمنين يعذبون في قبورهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين أنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير, يعني ما هو كفر ولا كبير شرب خمر ولا أكبر منه, وإنما قال إنهما كان أحدهما لا يستبرئ من البول والآخر كان يمشي بالنميمة بين الناس. فهذا كبيرة في حد ذاته كونه الآن مخالفة, لكنه ليس كبير التي تدل على قلة اكتراث مرتكبها بالدين إنهم مهتم, ولكنهم قد يعذبون. وأكثر من يعذب في القبر والعياذ بالله هم الظلمة الذين يظلمون الناس, يعجل بعذابهم في القبر قبل القضاء في الآخرة, لأنه حقيقة الحساب وأكبره هو هناك, لكن هذه فيها تأشيرات. فالقبر إما روضة النعيمة نعم وإلا حفرة جحيمة, فاعمل لنفسك لا تكون بهيمة. فهذه القبر في عامة المؤمنين غالب المؤمنين هو حفرة نعيمة جنة نعيمة, وأما في بعض الفساق وبعض هذه الذين ظلموا وتجاوزوا الحد فيخاف عليهم, وحتى بعضهم على حاجة بسيطة قد يعذب فيها, وأحيانا قد يكون العذاب معنى عذاب إيلام وإنما يمنع شيء ناقص عليه شيء كان بسبب أو يدخل عليه تشويش لأنه كان يشوش على الناس يؤذي الناس فيحصل عليه تشويش, وإن كان هو في نعيم في حاجة, لكن كل بين لحظة أخرى يدخل عليه تشويش لما كان يشوش به على الناس والعياذ بالله. والله أعلم.
0: جزاكم الله خير سالم. والسؤال الثالث لأبو أمين يقول أنه ورثة أولاد وبنات, والأولاد أعطوا البنات أخواتهم أعطاهم مبلغ من المال, وبقي من الذي ورثوه عقارات وكذلك سيارة, قال وامتنعوا أن يعطوهم شيء من هذه العقارات, أن يعطوا البنات شيء الأولاد, مع أن البنات طالبوا بحقهم من العقارات والسيارة, وفي الأخير الأبناء قاطعوا البنات أخواتهم لأنهم طالبوا بحقهن, لأنهن طالبن بحقهن.
1: نعم, كان قبل الإسلام في الجاهلية, الجاهلية التي هي كفر, وجاء الإسلام نور بعدها, كانوا لا يورثون النساء, فجاء الإسلام ورث النساء, وكأنها بدأت تتسرب شيء من عادات الجاهلية للمسلمين. أنتم مسلمون معكم كفار في هذه المطالبة, أو لو قضيبة من أراك حق لهم قضيب من أراك بيقع مطالبة فيه, إذا كان هذا تركه خلفه الميت. على كل حال الآية الكريمة هي التي ترد على هؤلاء, ويقول الله سبحانه وتعالى فيها للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر, قليل أو كثير, ما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا, هذا نصيب عند الله سبحانه وتعالى على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم, جاء به القرآن في الذكر وهي آية تتلى إلى يوم الدين إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى برفع القرآن. فلا يمكن لهم أن يعطوا البنات في شيء دون شيء, وإلا يلزموهم على أخذ شيء لهم مثلهم, غاية الأمر للذكر مثل حظ الأنثيين, أما ما عدا ذلك بيظلمونهن فيه لا يجوز, أو بيلزمونهن عليه وهن بيفعل ذلك بسيف الحياة أو بسيف الخوف, فهذا أيضا لا يصح ولا يثبت ولا تصح هذه القسمة. لابد أن تكون القسمة قسمة شرعية على نظر من يعرف القسمة, أو بالتراضي بينهم عن طيب نفس, لا بالإكراه بالتخويف ولا بالحياء, فإذا تم ذلك عن طيب نفس لا بس, ولا يكون هذا حرام وبتقع به مطالبة يوم القيامة إذا ما وقعت مطالبة في الدنيا. والله أعلم.
0: نعم. ومن الأسئلة المناسبة التي مشابهة لهذا السؤال, سائل يقول أنه أحد الورثة أجر البيت الذي ورثناه, وقال هذا بدون علمنا وبدون رضانا, وقال نحن لا نرضى أن يؤجر هذا البيت جملة وتفصيلا, قالوا فقدموا فتاوى في مجلس الفتاوى وأخذوا فتاوى وأعطوها لهذا الأخ, ولم يكترث هذا الأخ بهذه الفتاوى ولم يلتزم بها, قال رفض الفتاوى, وبعدين هذا الإيجار قال نحن ما نستلم شيء منه, يعني هو يؤجر البيت بدون علمنا وبدون رضانا ولا يعطينا شيء من الإيجار, وفي الأخير طلبنا قال منهم النزول لكي نبيع البيت فرفضوا النزول. نعم, فما نصيحتكم لهم؟
1: أولا هذا الشخص إذا كان الأمر كما ذكر, هذا الشخص أتى أكبر من منكر أولا, وهو أن استولى على شيء ليس حقك بالكامل, هو له جزء فيه. نعم. وكل جزء في البيت هذا هو مشترك كما ذكرنا سابقا, كررنا الكلام في مثل هذا أن البيت هذا المشترك بين الورثة لا يجوز لأحد الانتفاع به إلا برضا الباقين, حتى هو بيسكن
6: يعني معناه لو كان إخوانك ما هم راضيين عليك أن تخرج من هذا البيت. قال أنا أصلا لي نصيب فيه وهم نعم نصيبك ما هو محدد بعد إلى أن تتم القسمة. ما تمت القسمة من حقهم شرعا أن يجبروك على الخروج من هذا البيت إلى أن تتم القسمة، لأن كل جزء كل سنتيمتر وكل مليمتر في هذا البيت هو مشترك بين الورثة على قدر نصيبهم واستحقاقهم شرعا في الميراث. فبقاؤه في هذا البيت يعتبر غصب. صلاته حين إذا صلى تكون صلاته وإن كانت صحيحة إلا أنها أقرب إلى الرفض وأنها تكون غير مقبولة، لأنها يصلي الآن في مكان مغصوب. فين المغصوب؟ هذا حق أبوي وأنا من الورثة، ماك الورث الوحيد، ولست أنت جالس في هذا البيت برضا بقية الورثة. فإذا يعتبر هذا الإثم الأول أنه كان غاصب للبيت. الأمر الثاني أنه فعل عقد إيجار فاسد. الآن هذا لما أجر البيت وهو لا يملك كل بيت، يصح في مقدار نصيبه فقط، بمقدار النصيب لو كان مثلا هو واحد من أربعة في الربع هذا يكون صحيح، وثلاث الأرباع هذه ما صحت لأنه الباقي للورثة. فباشر في ثلاث أرباع عقد إيجار غير صحيح، وبالتالي سيطالب ذلك الشخص الذي سكن، نكون نهاية القرار عليه قرار الضمان، عليه قرار ضمان الأجرة، عليه بأجرة مثل حتى لو كان أعلى، لو كان هذا أجر له بمبلغ بسيط لكن هذا المكان يستحق مبلغ أعلى، ذلك الشخص بيطالب بذلك المبلغ. نهاية أول بنطالب هذا الشخص، ثم هو بعدين بيرجع على ذلك الشخص الذي استوفى المنفعة. فالحاصل أنه وقع في مصيبة، كل هذا إذا كان واقع الحال كما ذكر. لا يجوز لبعض الورثة أن ينتفع بشيء من التركة إلا بموافقة الباقين، كما هو الحال الآن الواقع. توفي شخص معه أولاد، سيكل وسيارة، واحد يأخذ بالسيارة وأخذ يشل الدراجة وآخر ينتفع بدكان ولا حاجة من دون الرجوع إلى بقية الورثة، كل هؤلاء آثمون إذا ما كانوا برضا الورثة ولا كان معهم إذن من الورثة، ويعتبر عليهم الضمان في مثل هذا. هذا الشخص إذا كان الواقع كما ذكرنا، كما ذكر يعني في السؤال، أنه لم يستجب لا للفتوى التي حصلوا عليها ولا باب أولى أن لا يستجيب لما يقال الآن، فمن حق الورثة أن يلجأوا إلى القضاء، لأن القضاء هو فاصل يفصل في القضية ويغرمه القضاء بعد ذلك إذا رأى أن هذا التغريم وأنه يستحق التغريم. فإذا طريقهم الآن معادها للنصيحة، وإنما دورهم الآن الرجوع إلى القضاء لأنه قد قدمت له فتوى وكأنه ما استمع إليها. وعلى كل حال الذي في دورنا نحن النصيحة إذا كان عادها شيء بيأثر فيه أن تكون صلاته الآن غير مقبولة، يخاف أنها تكون مردودة عليه لأنه يصلي الآن في مكان مغصوب من دون رضا بقية الورثة. والله أعلم.
0: ولا يكون هذا من قطع الرحم مثلا لو كان الأخوة قدموا دعوة؟
6: لا، ليس من قطع. هذا إذا كانت قطعة الرحم فهو من جهته، وكما السؤال هذا الذي سأل عنه أخونا أبو أمين، هذا القطيعة الرحم من جهتهم هم، لا من جهة الإنسان. إذا طالب بحقه والثاني زعل هذا لا يعتبر قطيعة رحم، هذا حق مطالبة بحق. أما لا من دون بيطالب باطل، يعطني الباطل هذا ولا أنا بقطعك، هذه قطيعة رحم. أما شخص بيطالب بحقه والثاني بيزعل هذا لا يعتبر قطيعة رحم. والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. والسؤال الرابع لأبو أمين كان يسأل عن الخشوع في الصلاة، ويقول نسمع من قصص الماضيين أنهم قد يعمل لأحدهم عملية، قد تقطع رجل أحدهم ولا يتأثر ولا يحس أبدا ولا يشعر أنها قد قطعت أو عملت له عملية. قال كيف نصل إلى هذا المستوى العالي من الخشوع في الصلاة؟
6: نسأل الله التوفيق في عفو عافية.
0: آمين.
6: هذا الخشوع في الصلاة هو روح الصلاة وزبدتها، وهي الحقيقة التي للصلاة، صورتها الحقيقية هي بالخشوع وحضور القلب. وأدنى مراتبه أن يتدبر القراءة والذكر، وأما أولئك اللي قد استغرقوا استغراقات كبيرة. وأساس هذه الأمور أولا إخراج الدنيا من القلب، ما بيتأتى يكون قلب الدنيا مقبل عليها وفكره الدنيا وبيصير بعدين فكره الصلاة وبيشغله، يا إما هذا يا إما هذا. يعني هو المشكلة ليست الدنيا في اليد، إنما المشكلة لما تكون الدنيا في القلب، قلبه الدنيا، فكره الدنيا، يصبح على الدنيا، يمسي على الدنيا، يحزن لأمر الدنيا ويفرح لأمر الدنيا. كيف هذا بيكون بيصل إلى درجة أولئك؟ لو رجعنا إلى أمثالهم هؤلاء وجدناهم كلهم ما قلبهم معلق بالدنيا، وجدناهم زاهدين، هؤلاء بيصل لهذه الدرجة. فهذا الأساس الأول. الأمر الثاني مصاحبة الأخيار ومجالس الأخيار لأنها تذكر بالآخرة، فمن شأنها أن تعطيك تعلق بالصلاة. ولكن الأساس الأول ثم الثاني ثم الثالث، الأساس الثلاثة هو إخراج الدنيا من القلب. والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وسؤال الأخير لأبو أمين كان يسأل عن شخص في صلاة الفجر لا يعرف دعاء القنوت، فهو يكرر بعد الإمام آمين آمين آمين لما يدعو الإمام، فهل هذا يضر صلاته أم لا؟
6: تمام. بالنسبة للقنوت هو يحصل بدعاء أو ثناء، نجمع بين اثنين، دعاء وثناء هذا حصل بها بالنسبة لو كان شخص منفرد أو إمام، اللهم اغفر لي هذا دعاء، يا غفور، ثناء اللهم ارحمني يا رحيم، اللهم أكرمني يا كريم، هذا حصل بها قنوت، وقنوت صحيح ولا يجبر بسجود سهو ولا شيء، هذا قنوت صحيح. وبالنسبة هو السنة أن يؤمن المأموم لدعاء الإمام، إذا بدأ الإمام اللهم هدينا في من هديت وعافنا في من عافيت، وهذا هو يؤمن فيها، هذا هو السنة، ولا يقولها خلف الإمام، الأفضل أن يؤمن عليها، وإذا وصل بعد ذلك إلى الدعاء فإنك تقضي ولا يقضى عليك، هذا يقول معه، ولكن لو استمع له لا بأس، فصلاته صحيحة ليس فيها إشكال من خلال السؤال الذي وضعه، الصلاة صحيحة ولا فيها شيء، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير شيخ سالم. وننتقل إلى سؤال عمر بازياد، والأخ عمر يقول أنه في عقد الزواج الجماعي أو حتى في بعض المغتربين، يعني لما يعقدون زواجهم في هذه البلد ثم إذا رجعوا إلى بلادهم، وهذا صاحب العقد الجماعي هذا المتزوج إذا رجع إلى بلده يعمل عقد آخر في بلده بين أهله وأقاربه، فما حكم هذا العقد؟ وهل هذا العقد مثلا يضر العقد الأول فينفسخ النكاح أو ما الحكم؟
6: لا، تكرار العقد هذا لا يضر، حتى بدل 1-10 راح للبلد الفلاني نفس العقد هذا عمله، ثم بعدين جدده في مكان ثاني وثالث ورابع نفس العقد كرره لا يضر، بل الواقع عندنا في مدينة تريم نحن نكرر العقد. يتم العقد يقولوا زوجتك مثلا فلانة وأنكحتك، بعدين يقول قبلت نكاحها، أو يبدأ أولا زوجتك، يبدأ زوجتك فيقولوا قبلت تزويجها، ثم خلاص تم العقد، بعدين أنكحتك، تكرار للعقد على سبيل الاحتياط ليجمع بين التزويج والنكاح التي جاء ذكرها في القرآن، ثم ثالث مرة زوجتك وأنكحتك، وهذا حاصل عندنا في مدينة تريم على مر التاريخ، ما هو حادث من 100 سنة ولا لا بل من قديم على هذا الترتيب، فلا ليس فيه شيء، ولا فيه حرمة ولا فيه كراهة ولا يؤثر على العقد، والله أعلم.
0: جزاكم الله خير سالم. والأستاذ عمر بسعيدة كما ذكر في البداية أنه يهنئ بختم المجالس وزواج الجماعي، ويدعوكم ويدعو السامعين والحاضرين لحضور هذه المناسبات والفعاليات الدينية. ثم نأخذ سؤاله، يقول أنه ما هو الواجب الشرعي على العريس وعلى العروس في ليلة الدخلة؟
6: المطلوب شرعا، نعم، أن يكون واجب. جميل. مندوب ولا غيره، المطلوب شرعا، وهذا كان ينبه عليه الحبيب المشهور رحمه الله تعالى وعلى الله منزلته الجنة، يكرر عليه أنه ينبغي أن يكون التعارف في منزل الزوجية، يعني في غرفة الزواج، لا يكون في الصالة يجتمع الرجل بزوجته، ولا يكون أمام النساء، ويحذر على هذا كثير، وأن هذه عادات دخيلة على البلاد وعلى المسلمين حتى ما كانت معروفة، التعارف يكون بينه وبينها لا بحضور أحد، أول ما يراها ويجلس إليها يصلي ركعتين هو، وهي أيضا تصلي ركعتين إذا أمكن، لكن هو الحال الآن صعب أن تصلي هي لأنها بزينتها، نعم. كيف ستلبس قميص الصلاة وبتصلي؟ صعب، على الأقل هو الذي يصلي، ثم يأتي إليها ويضع يده على جبينها ويسأل الله سبحانه وتعالى خيرها وخير ما جبلها عليه، ويستعيذ بالله من شرها وشر ما جبلها عليه، إذا كان أمام النساء، وحتى لو فرضنا محارم يقوم بتلقيمها وبتلقيم شيء، فهذا ربما يخل بالمرأة، هذا من قدوتكم في هذا؟ قدوتكم ممثل ولا ممثلة ولا لاعب كرة ولا هذا ما هم محل القدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، رسول الله هو الأسوة الحسنة ومن بعده أصحابه عليه أفضل الصلاة والسلام، فأما هؤلاء فليسوا محل القدوة، وهذا يحط من الأسر العالية المقدار إذا فعلوا من مثل هذه الأمور، يحط مكانتهم في مكانة الاجتماعية ومكانة الاحترام ومكان التقدير، فإذا خصوصا الأسر العريقة لا ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك، وإنما يكون الاجتماع به في منزل الزوجية لحصول البركة، وكذلك أيضا يكون إذا اجتمع بها ما هو مطلوب يسأل الله كما قلنا هذا، يسأل الله خيرها ويستعيذ بالله تبارك وتعالى من شرها، ويدخل عليها السرور بشيء من الكلام، ويذكر لها محبته لها واحتياجه إليها، لا يذكر لها شيء يؤذيها لا في أهلها لا في نفسها لا في أصحابها، ولا يذكر كما يحصل الآن الماضي، كيف كنت الماضي، تعرفين أحد قبلي، هل كنت كذا، هذا أمر غير مطلوب، الكلام في الماضي قالوا من الكلام الميت، كلام ميت، كلام لا فائدة فيه، هذا الماضي كالمضى بما فيه، نحن الآن أولاد حاضر، ولا يلزمها أن تقوله شيء عن شيء مضى لا تحب أن تخبره به، ما هي ملزمة شرعا، ولكن هذا من سفاهة هذا الرجل. ربما يأتي يقول زوجته يقول هذا الذي تزوج عليها أخبريني عن ماضيك، من كنت تعرفين ومن لا تعرفين، وكنت كذا وكنت كذا. لا، إذا كان بيتحدث عن ماضي هو شرف لها، أين تعلمتي، فين تعلمتي، إيه درستي، هذا الأمر لا بأس. لكنه إذا كان لا، هو شيء مما يستحي منه لا تحب أن تذكره، فليست مجبرة شرعا أن تذكره، بل الأفضل ألا تذكره ولو ألح عليها ولو حتى بيبكي من أجل أن تخبره عن الماضي، لا تخبره عن الماضي. فهذه آداب ينبغي أولا لمن يريد الزواج أن يسأل عليها، يروح يجلس مع متخصصين ومع اجتماعيين، ما الذي نفعل في ليلة الدخلة، حتى يكون على علم وعلى بصيرة. هو على سبيل الإجمال ما ذكرنا من صلاة ركعتين سنة الزفاف، صلي ركعتين سنة الزفاف لله تعالى، الله أكبر صلي ركعتين أو أربع على ما يقول بعضهم، ركعتين كافية لو صلها، وهي أيضا مطلوبة من المرأة، لكن المرأة اليوم صعب أنها تصلي، وهي من السنة المهجورة فيما نعلم والله أعلم من قبل النساء، الله أعلم ما علمنا أن النساء يصلينها، لكن قد يكون. وكذلك ما ذكرنا أنه يضع يده على جبهتها ويسأل الله خيرها ويستعيذ بالله من شر، على ما ذكرنا. وإذا أراد الجماع يتطيب هو وتتطيب ويتطيب هي، ولا يتجردان تجرد العير، ولا يبتدئان بالجماع، وإنما يكون هناك مقدمات، وباقي الأمور هذه مفصلة في كتب الفقه يرجع إليها طالب الزواج، والله أعلم.
7: جزاكم الله شيخ سالم. والسؤال الثاني كذلك متعلق بهذه المسألة وهي مهمة جدا، يقول أنه الزوجة تكون في ليلة الدخلة هذه تكون يعني فيها المكياج في وجهها وفي شعرها، وهذا قد دفع فيها أموال باهظة وكذلك الجهد والتعب الذي يعمل بسببه، وهي تحتاج إلى هذا المكياج في اليوم الثاني اللي يستقبل ليلة الدخلة. فقال لو مثلا الآن أرادت الوضوء أو أرادت الاغتسال من باب أولى، يكون صعب بإزالة هذا الجهد وهذا المال، فهل يجوز لها في هذه الحالة أن تتيمم أم لا؟
6: تمام، هي هذه مسألة من مسائل الشائكة، مسائل الصعبة، والذي يمكن الجواب هذا يحصل عليه انتقاد كثير، ولكن نحن ملزمون بموجب الشرع للبيان وتبين بما يفتح الله سبحانه وتعالى به. هي أصلا مسألة مختلف فيها بين الحي عبد الله بن حسين بالفقيه والحي طاهر بن حسين الطاهر. الحي عبد الله بن حسين بالفقيه ألف يعني أو في فتوى صدر عنه بحرمة هذه وضع التمر على الرأس، ما كان عندهم الذي المثبت الشعر الآن موجود غير كانوا يستخدمونه بمثل التمر، يعني شيء من المأكولات، وقال بأنه هذا حرام، وذكر عدة أشياء، ورد عليه الحي طاهر بن حسين بن طاهر رحمهم الله تعالى. قال الحي عبد الله بن عبد الرحمن المشهور في الفتاوى، قال بأدلة واضحة، يعني من خلال كلامه هو يميل إلى ما قاله الحي طاهر بن حسين بن طاهر بأدلة واضحة، لأنه هذه وذكر من الأسباب أن العروس هذه غير بقية النساء، كلامنا بالنسبة للعروس أن هذه إذا ما فعلت هذه الزينة يكون هذا كنقص في حقها، كأنه خلال بمرؤتها، لأنه بيكون بعض النساء اللواتي لسنا في عروسات يزيدنا عليها ويفقنها في هذه الزينة. فقالوا لا بأس أن تفعل ذلك، لأنه هذا ليس تضييع للمال. وكذلك بعدين بالنسبة للصلاة، أنه واجب عليها الصلاة، الصلاة ماشي خلاف في تركها، لكن بالنسبة للغسل ما عاد ذكروه، ما عاد تكلم في مسألة أنها تزيل الغسل أو لا. لكن بعد ذلك أنا الذي أقوله وليس في الفتاوى التي ذكرتها، يقول الذي يتخرج على مذهب الشافعي عندنا أنهم قد قالوا أنه يجوز العدول إلى التيمم وترك الماء إذا كان هذا بيؤدي إلى تلف مال، وهنا الآن بهذه الزينة، لأنها ما يمكن في الغد أنها تبقى من دون زينة، تحتاج إلى زينة طبعا. وتحتاج إلى مبلغ جديد وتحتاج إلى جهد، ما عاد إلا مبلغ فقط، جهد على العروس وجهد على المرأة التي بتقوم بها وجهد على أمها وجهد على من حواليها، فالمقصود أنه جميع جهد. والذي يتخرج على مذهبنا أنه يجوز لها أن تتيمم، لكن أهم شيء الصلاة، الصلاة هذه محل اتفاق أنه لابد منها ولا يجوز تركها لمن عقل، فإذا يمكنها أن تتيمم في الوجه واليدين، اليدين كاملة أو الكفين على اختيار النووي، أنها إذا كان بيشق عليها إلى اليدين كاملة، الأحسن اليدين خروجا من الخلاف وتتيمم، وتكونها صلاتها الآن صحيحة إن شاء الله تعالى على المذهب الشافعي، بل في بعض الأئمة الأوسع من مذهبنا، هذا مذهبنا، وفي بعض عادوا أوسع مما نقول هنا، لكن الذي نقول يتخرج عن المذهب الشافعي أنه يجوز لها أن تتيمم، لكن أهم شيء أنها تحافظ على الصلاة، وإن تورعت وتريد أن تغسله فهو أحسن، وهو الاحتياط وخروجا من الخلاف، والله أعلم.
7: وإذا تيممت هل يجب عليها القضاء؟
6: القضاء هذا الله أعلم يعني هل بيجب عليها القضاء. الأصل عدم القضاء إلا فيما نصوا عليه، وهنا الآن هو الماء موجود لكنها خافت من استعمال الماء على تلف تلف الماء الذي ستأخذه، والله أعلم لعله لا يجب القضاء. وما ذكروا في مثل هذا الحال أنه يكون القضاء، أو أنا لا أتذكر أنهم ذكروا هذا، الله أعلم.
7: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل يسأل يقول أنه عنده جهاز صوت، وهذا الجهاز وكل شخصا آخر أن يؤجره، قال ثم الشخص الموكل هذا أعطاه شخص ثالث لكي يؤجره، فالشخص الثالث هذا أجره في بعض المناسبات، أجره حتى قال في بعض المناسبات التي يستخدم فيها بعض الآلات المحرمة مثل القنبوس وغيره، وكذلك أجره في بعض مجالس النساء. هو الآن عنده سؤال من جهتين، من جهة هل يجوز أصلا لهذا الشخص الموكل أو الثاني هذا أن يعطيه شخص ثالث هذا لكي يؤجره، أم أنه هو لابد أن يباشر التأجير الشخص الموكل، وكذلك من ناحية هل هذا الصوت جهاز الصوت يجوز استخدامه في تلك المجالس التي فيها آلات محرمة أم لا؟
6: أولا من ناحية كون يوكل شخص، لا يجوز للوكيل أن يوكل إلا إذا صرح له أذن له بالتوكيل أو كان أمرا لا يليق به، وكله في فعل شيء وذاك يعلم أنه لا يليق بهذا الأمر، فمعنى أنه لا يريد منه أن يباشره وإنما يريد أن يوكل منه، أو كونه لا يحسنه، مثلا وكل شخص بأن يذبح الشاة هو يعرف أنه لا يعرف الذبح، فمعنى أن وكل شخص بأن يذبح هذه الشاة، فهذه الذي يجوز فيها التوكيل بإذن الموكل، أو كان أمر لا يحسنه، أو كان أمر لا يليق به، أو أمر عجز عنه كثرة الأعمال والأشغال وهو يعلم أنه منشغل عليه هذه الأشياء وكان لا يستطيع أن يفعلها كلها، فحينئذ يصح التوكيل، وإلا فيما عدا هذا لا يصح التوكيل، ويصير بعد ذلك تأجير الوكيل الثاني وكيل الوكيل، يعتبر هذا من تصرف الفضولي فهو باطل، فمعناه أنه يستحق هذا فقط أجرة المثل على يعني مالك السماعات الميكروفون هذا يستحق أجرة المثل، والزائد تعود إلى أصحابها، ولكن مذهب الأئمة الثلاثة أنهم إذا أجازوا ذلك وهذا أحسن

0: خروجا من الخلاف، يعني احتياطا يعني لوجود المشقة فيها، أن يقر ما مضى وياخذه، ولكن يحذر في المرة الماضية في المرة القادمة من أن يكون هذا الوكيل يوكل من غير إذن. ثم بعدين مسألة هل يجوز استعمال الميكروفون مع الآلات الموسيقية؟ لا طبعا، لأنه هذا يعتبر إعانة على المعصية، لأنه بينقل الصوت من هذا المكان إلى ذلك المكان، والأجرة التي تفعل غير مستحقة، لا يستحق أجرة مثل ولا يستحق، لأنه ذات العمل غير مستحق أجرة المثل. متى؟ إذا كان على شيء تصح الإجارة فيه لكن ما توفرت الشروط، نقول عليه يستحق أجرة المثل. لكن لما يكون عقد الإجارة باطل ما يستحق لا أجرة مثل ولا غير أجرة مثل. لو استأجره ليخلع سنا صحيحة فقال بأن هذه الإجارة باطلة، وهل يستحق أجرة مقابل الخلع؟ لا ما يستحق شيء، لأنه هذا عمل باطل بأصله، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا هنا سائلة تقول ما حكم تهادوا تحابوا؟ وقالوا هذه حكم، هذه تهادوا وتحابوا عبارة عن غالبا يفعلها النساء في جمعة هكذا، النساء كل واحد تحضر معها هدية، هدية معينة، ثم يقترعون يقومون بقرعة، والقرعة هذه تحدد لمن تعطي المرأة هديتها، والمرأة الثانية هي التي تعطي هديتها، فكل واحد تعطي الثانية هدية. ما حكم هذا التعامل؟ قالت ونحن نضع سقف للسعر، نقول مثلا كل واحدة تعطي هدية تأتي بهدية بمقدار مثلا 1000 أو 2000 لكي لا يكون هناك إحراج مثلا أو شيء لباقي النساء. فما حكم بعضهم لا يضعنا سقفا لها؟
0: وضحت نعم. الفكرة أولا هو الأصل، هذا هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تهادوا تحابوا، هو حديث في رواه البخاري في الأدب المفرد، وغيره أيضا من أصحاب السنن رواه هذا الحديث، ومعناه أن الهدية هي سبب لجلب المحبة. شخص بينك وبينه ضغن، أنت أصلا حتى ما تحبه أعطوا هدية، أعطوا هدية يحصل منه أنه يفرح منها الهدية ويقابلك بالإحسان. يذهب الذي في قلبك من الغل نحوه. فإذا أردت أن تحب إنسان لا تحبه فأعطه الهدية، وهو أيضا يحبك وأنت تحبه، بينك وبينه شيء، خصوصا لما يكون من الأقارب أو بينك وبينه تعامل ونحو ذلك، يكون الهدية في حقه أولى من الغير. أما ما يفعلون هذا الناس هو في حد ذاته أمر مباح، طالما أنه حاصل بالرضا، لا يكون في ذلك إجبار لأحد ولا أخذ بالحياء. ربما بعضهن معهن، بعض الأخريات أخواتها، هذه الأخوات معه وذيك ماشي معها، إذا كان دلت قرينة على تلك المرأة ما هي موافقة إلا بدافع الحياء، بيقولون بخيلة عليها، قساسة على لغتنا، نعم. بتفعل مثل هذه الأمور، فهي الآن بتحول من أن تكون قربة وأمر مباح إلى أن تكون ربما إلى معصية إذا كان بيأخذ فيها بالحياة. لكن على كل حال عموما لو كان ما فيها شيء يعني حصلت بالتراضي، لا حرمة فيها ولا كرهة، وبل إن شاء الله بيدخل تحت الحديث تهادوا تحابوا، وحسن لما يحددون سقف معين علشان ما يكون بعد ذلك تفاخر بالهدية، فلان أعطى وفلان أعطى أكثر من كذا. أهم شيء أنه لا يتولد منها في نظر الشرع محذور، يعني يصير بعدين اللي هي سبب للعداوة.
1: نعم. بعضهم قال أنه فيه إلزام، يعني مرة مثلا ما جابت شيء مثلا أو قصرت بالهدية فيلزمونها في المرة المقبلة أن تحضر هدية، فهذا إلزام هل فيه شيء؟
0: لا، هو الآن هو ليست هي هدية مجردة، إنما هي أشبه بأن تكون كالقرض الحكمي، معناه أنهم عطوا كذا، أنت ليت أقل منها، فمعناه دخلتي معنا التزمي بالأمر. الله أعلم، يمكن تدخل تحت القرض الحكمي ويمكن لا، لوجود ما حد معين معروف من الذي ستعطيه. هو الأحسن يكونوا يدخلون كلهم بسقف محدد، أو أنهم يقبلون السقف منتهى إلى كذا، ومن جيب أدنى منه فهو مقبول، طالما أنهم يريدونها تهادوا أسباب للمحبة، وإلا بعدين بتكون سبب للبغضة، ويخاف منها أنها مع الاستمرارية وهذا أنها بعدين تتحول ذي تتكلم على ذي وذي تتكلم على ذي، ذيك ما بغتها لي الهدية، ذيك أنها تلبغتها لفلانة، ويصير بعدين عداوة أكثر منها مما هو كان المطلوب للمحبة. فالأحسن من دون زيادة ومن دون بالغة، ويباعدون بينها، لا يجعلونها في كل اجتماع للنساء اجتماعا يلا بنعمل تهاد وتحاب، ويصير بعدين لا تباغضوا، وتصير الوحدة متحملة انها بتجيب الهدية منين. هذه مرة في السنوات يعملونها لا بأس، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائل هنا يقول إذا جمعنا مال من أهل الخير في لكي نعمل عملية لشخص معين، قال ثم العملية هذه تمت والحمد لله، لكن زاد مبلغ على العملية، فما حكم هذا المبلغ؟ ماذا نفعل به في هذا المبلغ الزايد؟ كيف نتصرف فيه؟
0: أيوه، المبلغ الذي دفع لأجل عملية هذه تعتبر هبة مكيدة في

0: مات قبل إجراء العملية أو في أثناء العملية فهذا المال يصير تركة، يصير تركة مطلقة للورثة يصرفونها فيما شاءوا في حدود الشرع، يعني ما تكون لازم يصرفونها في علاج، لا تكون هبة مطلقة مملوكة لهم ملك مطلق والله أعلم.
1: نعم جزاكم الله خير شخصاً. وسؤاله الثاني يقول الذين يسعون لأعمال الخير هؤلاء للعمليات وكذا يجمعون مال لمن يريد عملية، قال هل يجوز لهم أن يأخذوا نسبة من المبلغ المجمع هذا أم لا؟
0: طبعا لا، هم يعملون هذا لله، نسبتهم عند الله، لهم الأجر عند الله في كونهم الآن يبحثون على الناس، أما كون لهم أجرهم يأخذونها من هذا شيء لا، إلا إذا طلبوا من المانحين الأشخاص الذين بيدفعون يقولون نحن بنأخذ منها رخصة، قالهم رخصة نعم، قال لك كيف نحن بنقوله هذا اللي بيقول اللي يأخذون أنفسهم أحسن ولا تأخذها بالسرقة، أحسن لما تقول أنا بأخذها أمامه وهو يعلم يوافق أو لا يوافق، أحسن من أنك تأخذها بعدين 10% ولا أكثر ولا أقل وتقول هذه حقي أنا مقابل تعبي، ما لك مقابل تعب إلا لو كان حد المانح هذا أعطاك، ولا هذا الشخص الذي قالك أنت رح اسعى لي وأنا بعطيك، هذا مجرد وعد، إذا بعدين ذا شي جاله بيعطيك من غير هذا، لأن هذا أعطي له على سبيل العلاج لا يمكن يعطيك منه، يعطيك من شيء آخر مملوك له، وهذا يكون على سبيل الوعد ليس على سبيل الإلزام عليه والله أعلم. فخل عملك أنت لله، مكانه لله، لا تخلي للناس، ما عند الله أحسن مما عند الناس والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سالم. وهنا سؤال من زوجة أو شكوى من زوجة تشتكي من زوجها وتقول أنه الزوج دائما يكون غضبان، إذا جاء إلى البيت يكون غاضب ومتجهم الوجه لا يبتسم، وإذا جلست تريد أن تكلمه ينهرها ولا يقبل أن يتكلم معها، قال مع أن هي قائمة بشغل البيت من تنظيف وطبخ طعام كله لأجله، مع أنه هذا يعني لا ينظر إليها ولا يحترمها بالكلام والمعاشرة، قال هل لها حقوق أصلا هذه الزوجة في المعاشرة وحسن المعاشرة أم هذا لا يعتبر من حقوقها؟ وكذلك تقول أنها هذا الرجل نفسه لما يكون مع أهله مع في بيت أهله يكون مبتسم وضحوك ومتكلم، لكن لما يكون في البيت ينقلب 180 درجة، فما توجيهكم ونصيحتكم لها؟
0: هو حق كل منهما على الآخر المعاشرة بالمعروف وطيب البشر والابتسامة، هذا حق لكل منهما على الآخر، وقد جاء في الحديث أن الرجل يبعث يوم القيامة مع فرعون وهامان وليس معه إلا أهل بيته، ما معه إلا زوجته وأولاده، لكنه يبعث مع فرعون وهامان على أي أساس؟ باعتبار أنه من الظلمة، فين ظلمة؟ بس لأنه يتجهم عليهم، يرفع الصوت عليهم بغير وجه حق، يقلب الوجه بغير وجه حق، هذه بعدين بيجعله مع الظالمين. وعلى الرجل أن يتذكر ما بينك وبين وليها عقد اتفاق بينك على إمساك معروف أو تسريح بإحسان، أنت الآن أخللت بالاتفاق أن تمسكها بمعروف، تمسكها بمعروف، إذا أخطأت تنبهها عليه باللطافة، إذا أمكن باللطافة لا يمكن بالعتاب ولا باللوم ولا بالضرب من باب أولى، فهذا غير لائق بالزوج. وكذلك لو كانت الزوجة تفعل ذلك دائما متجهمة دائما وجهها مقلوب عليه، بل المرأة لو قلبت وجهها على زوجها هذا بيسقط النفقة ويصير هذا نشوز، وعاشرهن بالمعروف، هذا توجيه الحق سبحانه وتعالى للرجل أن يعاشر المرأة بالمعروف، وكذلك هي أيضا لها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال علينا درجة، ما قال درجات كثيرة، هي درجة واحدة، فهي الآن الذي تقوم بالطبخ في البيت، وهي الذي تقوم بالكنس وتنظيف البيت وتقوم بتربية الأولاد وتقوم بمساعدتك، إذا رجعت للبيت لا تخليهم، ربما هذا الشخص هو بسبب ضغوطات العمل والأسعار التي متقلبة، الأسعار الغالية، ربما هو إن كان معذور من جانب ليس معذور من جانب آخر، هذه الأشياء متعلقة، قال نحن رحنا العمل اليوم وقعت مشاكل مع المدير وقع مشاكل مع الزملاء في العمل، فأنا لما جيت للدار أنا جيت غضبان، خل الغضب بمجرد ما تدخل الدار انس ذاك الأمور، أنت الآن في بيت في خدمة ثانية، كما أن أمور البيت لا تأخذ بها إلى العمل، أمور العمل لا تأخذها للبيت، خلك عاقل، خل ذا له له محله وهذا له محله. وأيضا المرأة هي لا تقصر، لا تنظر إلى أن الزوج لا يكلمها مقصر في حقها، هي تأدي الحق الذي عليها، ربما هي أيضا قد تكون مقصرة الله أعلم، قد تكون مقصرة في لباس، قد تكون مقصرة في حتى في كلام، ما كلام وهكذا أنت مقلوب ترد عليها كذا، يعطيها كلمة تعطي 10 كلمات الله أعلم، يعني من الغلطان منهما، فالصبر يحتاج منه، البيوت لا تبنى على المحبة فقط كما قال سيدنا عمر، وإنما تبنى على التذمم على الاحتمال والصبر وعلى أن يتحمل كل واحد منهم الآخر، هذا المطلوب شرعا، الزوجة تتحمل زوجها، اليوم رجع غضبان ما تقابل أنت تقول وجهك غضبان وكل يوم تقابلنا كذا، ولما تروح عند أخوانك بالوجه الزين ولما تجي عندنا بالوجه المقلوب ما لا تقول له هكذا. وكذلك هو إذا شعر من زوجته لا يقول له هكذا، بإنما اليوم رجع مقلوب تعاون تعينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره ورعاه لزوج في ذات يده. وهذا الحديث في البخاري يقول فيه خير نساء ركبنا الإبل، قالوا قيد هنا بركبنا الإبل حتى لا يكون أفضل من سيدة مريم. سيدة مريم ما علم أنها ركبت الإبل، فكأنه كان تقييد للنساء اللواتي ركبنا الإبل، خير نساء ركبنا الإبل نساء صالح مسلمات صالح نساء قريش. لماذا؟ أحناه على ولد في صغره، حنينات على أولادهن، وأرعاه لزوج في ذات يده، تحفظ مال أزواج، بل ويساعدن الأزواج في نفقة، تعمل عمل، هو الزوج ما يكفي هي أيضا تكفي، لا تطلبه بعمل زيادة فوق العمل، فوق ما يطيق يعني احتمال، فوق الاحتمال أذية فوق الأذية، بل هي تقوم بمساعدته. هذا لا بعدين بتكون من أفضل النساء. والمرأة التي معها زوج يؤذيها وتصبر عليه أعلى درجة من المرأة التي معها الزوج يكرمها. يعني إذا جاءت يوم القيامة هذه صبرت وهذه صبرت، المرأة التي مع زوج يؤذيها هذا سبب لرفع درجاتها، فتقول الأخرى ليت زوجي هكذا كان، ليت زوجي كان عصبي، كان زوجي لماذا؟ للدرجات. الصبر الصبر الصبر على الزوج الصبر، وعلى المرأة الصبر، كل منهما مطالب بالصبر، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلتم وأن يجعله في ميزان حسناتكم. وفي نهاية الحلقة نتوجه بخالص الشكر والثناء للشيخ سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب على إجابته على أسئلة الإخوة المتابعين والمستمعين. والشكر لكم أنتم أيها الأحباب على طيب وحسن المتابعة. والشكر منفذ الحلقة في الاستديو هنا الأستاذ عبد الله مبروك بريك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونختم الحلقة بالدعاء والفاتحة.
0: الفاتحة: الله افتح لنا فتوح العارفين، الهمنا علوم أهل اليقين، وأن الله يصلح لنا الأحوال كلها ظاهرة وباطنة في عافية سلامة، واجعلنا من خيار الأمة، من أبرك الأمة على الأمة، من أنفع الأمة للأمة، وعلى كل نية جامعة شاملة خيرات الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم وبارك.
2: يا من يحب الله.
3: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب، حوار سالم بن عبد الرحمن بافضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: قريش.
1: المعنى: أعجبوا لإلافهم الرحلتين وتركهم عبادة رب البيت.
0: إلافهم رحلة الشتاء والصيف.
1: رحلة الشتاء كانت إلى اليمن، والصيف إلى الشام من كل عام.
0: فليعبدوا رب هذا البيت،
1: أي الكعبة المشرفة.

0: فقرة الإعلانات.
1: بين صخب الأيام وسكون اللحظات القليلة التي نملكها لأنفسنا، هناك نافذة تبقى مفتوحة لك دائما، نافذة مفتوحة، ساعة نجمع فيها أعذب ما قيل من محاضرات ولقاءات في أبواب شتى من العلم والفكر والوجدان. نافذة مفتوحة، فقط أطل. يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 1:30 ظهرا، ويوم الأربعاء عند الساعة 10:00 صباحا.

في داخل كل شاب وشابة أسئلة تبحث عن إجابة، وطموح يبحث عن طريق. نبض الشباب برنامج يتحدث بلغتكم عن قضاياكم وهمومكم وأحلامكم. في كل حلقة أو حلقتين ضيف جديد وموضوع يلامس واقعكم، من الدراسة والعمل إلى العلاقات والهوية والطموح. نبض الشباب يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1 ظهرا.

0: سيدنا عبد الرحمن بن عوف.
1: عمر بن عوف رضي الله عنه.
0: يعني إيه رضي الله عنه. يعني وشخصية جدا جميلة.
1: وبالمناسبة هو قالها في مشكلة.
0: وفي مشكلة بالضبط. لما دخل على المدينة.
1: ما في جيبه ريال.
0: ولا جيبه ولا ريال. وقال لهم دلوني على السوق. دلوني على استراتيجيات السوق. ووروني كيف الوضع. ما قال لهم زي ما قلنا أنا وأنت بنتكلم إنه فين ويمين شمال ولا هذا.
1: هنرجع نقولها للشباب.
0: بالضبط.
1: معمر نقول للشباب انتبهوا لما جاء عبد الرحمن بن عوف، لأن يمكن بعضهم ما عارف إيش حكاية عبد الرحمن بن عوف. لما هاجر إلى المدينة المنورة دخل وما في جيبه أبدا دينار أو درهم، فقال للصحابة اللي هم أهل المدينة اللي هم الأنصار، قال جو قالوا له تأخذ فلوس نقسم لك أموالنا وكل شيء، قال لهم لا أريد شيء، بارك الله لكم في أموالكم، بارك الله لكم في مزارعكم، ولكن دلوني على السوق.
2: برنامج دلوني على السوق يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت في المساء، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:00 ظهرا.

عزيزي الأب، عزيزتي الأم، لم يعد الأمر مقتصرا على الشهادات والتعليم النظري فقط، فالعالم يبحث عن أصحاب المهارات والخبرات العملية. فاختيار أبنائكم للتعليم المهني ليس تقليلا من شأنهم، بل هو استثمار في قدراتهم، فالمستقبل في مهارتهم. وعي بالتعليم الفني.

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: لنفرض أن المنكر الذي نراه في المجتمع ليس عبارة عن معاصي، ترك صلاة، شرب خمر، ترك صوم رمضان، لا، وإنما نجد تلبسا به بالكفر. هل الأمر يختلف؟ يعني بالنسبة لنا واحد مثلي، هل عليه في هذه الحالة الأولى ما دامت المسألة وصلت الكفر إذن لازم باليد؟ ما الجواب؟ جواب لا، الأمر لا يختلف، هكذا قال علماء الشريعة الإسلامية. ولي أمر المسلمين عليه أن يجتث هذا المنكر بكل ما يملك. عامة الناس وفي مقدمتهم العلماء والدعاة يجب أن ينهوا عن هذا المنكر باللسان. نعم، قال هذا كفر ولو كان كفر، يعني إذا رأيت من قد تلبس بكفر، أي نوع من أنواع الكفر، قف أمامه قل له يا أخي أنت بهذا الذي فعلت وبهذا الذي قلت قد خرجت من الملة الإسلامية، وأنا على يقين أنك لا تعلم ماذا فعلت بنفسك، وأكيد أنت مسلم، لكن ينبغي أن أنبهك إلى أنك بهذا الذي قد فعلت قد خرجت من الإسلام، وقل مرة أخرى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، بريت من كل دين غير دين الإسلام. نعم، قول قول حتى الله سبحانه وتعالى يغفر لي ويغفر لك. طبعا الكلام اللي بينحكم بيكون فيه حكمة، وبيكون فيه يعني الهدف مو أنه فش قلبي فيه، الهدف أنه تسحبه للهداية. نعم، إن رأيت منكر ثاني كفر هنا وكفر هناك، نعم يجب أن أقوم وأنهى عن المنكر بلساني ولو كان كفر. المسألة مسألة استطاعة وعدم استطاعة. طيب كفر، هل أستطيع أن أزيل هذا المنكر الذي هو كفر بيدي؟ إذا بيدي الله لك ما راح أستطيع. ما دام ما راح أستطيع بكون أنا شو سويت؟ زدت البلة مثل ما بيقولوا العوام طين. نعم، فإذا علي أن أنهى عن المنكر بلساني. وكم من لسان فعل ما لم تفعله الأيدي، علم ذلك من علم وجاهله من جهل، لا سيما عندما يكون لسان إنسان رباني متحرق مخلص لوجه الله، لا يبتغي من وراء إنكاره مغنما، مكانة، مالا، مدحا، ثناء، لا يبتغي إلا أن يرضى الله عز وجل عنه. كم من لسان يفعل في هذه الحالة ما لا تفعله الأيدي والوسائل المادية الأخرى. نعم،
2: اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلامة. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام.
0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.
1: وإن تعددت الوسائل فإنها كلها ترجع إلى أصل واحد، فالصلاة وسيلة ذكرها الله في حق زكريا وفي حق كثير ممن ذكر حاله، والقربة بالصدقة وسيلة، والدعاء وسيلة، وكل شيء يتقرب به العبد إلى مولاه هو وسيلة، لكن كل هذه الوسائل إنما تندرج تحت الوسيلة الكبرى التي ترد عليه جميع الأمور ظهرا وبطنا، عملا وقولا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. فإذا كانت تلك تأتي من عنده وترد إليه عليه الصلاة والسلام وهو يفيضها على محبيه، ومحبيه على قدر استعدادهم لا يزالون تحت الباب واقفون منتظرون لما يرد، مثل من يقف بباب الملك أو يقف بباب الغني أو يقف بباب العالم أو يقف بباب ذي الجاه أو يقف بباب ذي السلطة، ينتظر ما يرد وينتظر الأذن. هذا المثال بالنسبة ليدرك الإنسان الحقيقة، وإلا فلا مثال يأتي على قدر الانتظار والاستعداد والورود إلى الضريح المعطر وإلى الجسد المكرم وإلى الروح البياضة التي ملأت الأكوان بأنوارها وسرت في الأكوان رياها وأدركت الأكوان السعادة بواسطته عليه الصلاة والسلام، وبواسطة تلك الروح التي لولا انتشارها ولولا بقاؤها ولولا أنها لا تزال كل الأمور منوطة بها، وإن كانت في جدتها الشريف فإنه حي عليه الصلاة والسلام حياة لا يدركها أحد ولا يعرف أحد ما هي، ولا يقدر أن يتكلم عليها أحد، وإنما هي حياة له صلى الله عليه وآله وسلم.

مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.

0: بارك عليه وعلى.
1: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم، بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الصلاة حي على الصلاة

0: اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء المرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام محمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية: وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها، وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. وقوله كالصرف هو بكسر الصاد المهملة، وهو صبغ أحمر. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للمؤذن مد صوته، ويشهد له كل رطب ويابس. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.
1: عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقيه، فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. وفي رواية لهما: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فاستقت له به، فسقته فغفر لها به. الموق الخف، ويطيف يدور حول، ركية وهي البئر. عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق، كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق، فأخره، فشكر الله له فغفر له. والله أعلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله.

اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والحمى والقحط والجور والظلم والشدة والزلازل والفساد والجهل والفتن والمحن ما أظهر منها وما بطن، وادفع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

صلي وسلم على سيدنا. أستغفر الله.

شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له

ورضا نفسه وزنة عرش ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الذين آمنوا واطمئنوا قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا.

جعلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم.

0: حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وإن كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم اصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معدوما فأوجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك ملك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة القلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمن وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافى يا عين صاد كافى يا عين صاد كافى يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير العافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم يقر خاب من حمل ظلما طاسين حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حطاننا ياسين سقفنا كافا يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد ورسولك النبي الأمي عليه الصلاة والسلام الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعلمني من علمك وأفهمني عنك وأسمعني منك وبصرني بك وأقمني بشهودك وعرفني الطريق إليك وهونها علي بفضلك وألبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعماء يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضر ليس بغائب يا موجود عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليم لا يعجل اقض حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجيه من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا وقرب علينا المسافات وسلمنا من العلل والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليهم وعلى آله وصحبه الفاتحة

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: نبقى وإياكم الآن مع تسجيل لبردة المديح للإمام شرف الدين أبي عبد الله محمد البوصيري رحمه الله تعالى.
2: نيات لنود نواها سلفنا الصالحون ونيات لنواها كل ما قرأ البردة بإذن الله يفتح على هؤلاء فاكنا في أوقاتنا وعمارنا فقنا للخير وجعلنا من الخير يفتح علينا وجعلنا في كل سهل سؤلاء ومامولة على ما يرضي الله سؤال جماله في كل حال والبركة في الأهل والمال والعيام إلى حضرة النبي.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله.

0: أم هبت الريح من تلقاء كاظمة ومضى البرق في الظلماء من يظلم فما لعينك إن قلت اكتفى إن قلت اكتفى همتا وما لقلبك
1: إن قلت استفد يا أبي صلى الله عليه.
0: أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى لم ترك دمعا على طلل ولا أرقت لذكر الباني والعلم
1: صلى الله عليه.
0: فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم وأثبت الوجد وخطي عبرة وظلا مثل البهار على خديك والعلم
1: صلى الله.
0: نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعتني ظل الذات بالألم
1: صلى الله عليه.
0: يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصبت لم تلومي
1: صلى الله عليه.
0: أتتك حالي لا سري ومستتر عن الوشاة ولا داعي بمنحزم
1: صلى الله عليه.
0: محط النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي
1: صلى الله عليه.
0: إن اتهمت نصيحة شيء في عذري والشيب أبعد.

من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند حده من نقطة العلم أو من

0: مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
1: صلى الله عليه.
0: خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم.

0: それもどうしようかな。
1: なるほど。なるほど。

سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سادة غرر وحمزة وكذا العباس سيدنا ونجده الحبر.

ثمرة العلم العمل والتعليم. وممن جمع ذلك كله الإمام المقرئ المفسر سعيد بن جبير بن هشام أبو محمد الوالبي مولاهم الكوفي، كان من أعلم التابعين. قال خصيف: كان أعلمهم بالطلاق سعيد بن المسيب، وبالتفسير مجاهد، وبالحج عطاء، وبالحلال والحرام طاووس، وأجمعهم لذلك كله سعيد بن جبير. زكاه ابن عباس، فكان إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول: أليس فيكم ابن أم الدهماء؟ يعني سعيد بن جبير. وقال له ابن عباس: حدث. قال: أحدث وأنت هاهنا. قال: أوليس من نعمة الله عليك أن تحدث وأنا شاهد؟ فإن أصبت فذاك، وإن أخطأت علمتك. وكان عالما بالمواريث والحساب. جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن فريضة، فقال: ائت سعيد بن جبير فإنه أعلم بالحساب مني، وهو يفرض منها ما أفرض. كان سعيد يختم القرآن في كل ليلتين، وكان يحث على تعلم تفسير القرآن، وكان مستجاب الدعوة. كان له ديك يوقظه لقيام الليل، فلم يصح ليلة، فلم يصلي سعيد تلك الليلة، فقال: ما له قطع الله صوته، فما سمع له صوت بعد. فقالت له أمه: يا بني، لا تدع على شيء بعدها. وكان عظيم التوكل، فكان لا يسترقي حتى يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. قال سعيد: لدغتني عقرب، فأقسمت علي أمي أن أسترقي، فأعطيت الراقي يدي التي لم تلدغ، وكرهت أن أحنثها. وكان يدافع عن أعراض المسلمين. قال مسلم البطين: كان سعيد بن جبير لا يدع أحدا يغتاب عنده، يقول: إن أردت ذلك ففي وجهه. قتله الحجاج في شعبان 95 في مدينة واسط، وهو ابن 49 على الأصح. قال ميمون بن مهران: لقد مات سعيد بن جبير، وما على وجه الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه، فرحمه الله رحمة واسعة.

0: بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. أعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. أعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. أعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو الرب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشع متصفح

إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله رب العالمين ويكافي

والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بسيدنا محمد وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا.

هو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجات الخير وأعوذ بك من فجات الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما

صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، أنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أمسينا وأمس الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها بركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمدي عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمدي عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمدي عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمدي عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمدي عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمدي عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بالدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل الذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل الذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل الذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.

هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم

هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر

الله الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.

محاضة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات،

الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة

الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله لا إله إلا الله.
1: قارب وتراس واعتدل ويرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.
2: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك، تعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ما أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا وقتلنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده.
0: الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية المكات الصلاة الطيبات لله. السلام عليك يا رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا رب الله وبركاته. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا مانع لما أعطيت لا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله.

إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس.

فراج سرجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب، فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان

انذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض.

ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق

فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض.

أولئكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلاف الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك

الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله،

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي با علوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا في التقوى والاستقامة أذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده

إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد النبي. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير، يا عليم يا قدير، يا سميع يا بصير، يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم، رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه فاتحة. الفاتحة لأرواح ساداتنا أهل الكساء رسول الله محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وبنيه الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، إن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لروح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا آل أبي علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراسها أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الأرشاد الحبي عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لأرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذو الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمذين والمعتدين من قريب وبعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سالم منا ومنكم سولا على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين أن الله يصحهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة والقبول.
1: سبحان الله.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم

شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله.

إله. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر.

حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

Bismillahirrahmanirrahim. Nazi'ati ghargum wa najdadin yadum wa sabi'ati sabhan fa sabiqati sabqan fil mudabbirati amra yawma tarjufu ar-rajifatu tatba'u ar-radifa. Qulubun yawma idhin wajifa absaruha khashi'a. Yaquluna inna lamarduduna fil hafira. Aidha kunna idhaman nakhira. Qalu tilka idhan karatun khasira. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فرأى الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر

أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دعاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزة الجحيم لمن يرى فأما من طغى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حين

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله، والله أكبر. لا

العظيم في كل لحظة نبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحطت في درب الله طوله ما شاء الله قبله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سقوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سور سور سور أيد الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. من السادات كما السادات الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سمك لقدر مقدور وحذر محذور من جميع الشرور. تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله لا قيرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعة لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمة لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش غير من سائر المخلوقات بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرا من ارتكاز وقلوبي وسواس وأيدي في إفلاس وبق من الرجل إلى الرأس لا في سال يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى دينهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى دينهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى دينهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. على ديني وعلى نفسي. بسم الله. على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله. على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله. رب السماوات السبع رب الأرضين السبع رب العرش العظيم. بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي

الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل

الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل.

الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله

لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.

وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل

0: طف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
1: استمعنا وإياكم إلى أذكار ما بعد العشاء. في هذه اللحظات نبقى وإياكم مع مجموعة من المواد المتنوعة إلى حين بدء جلسة الاثنين الأسبوعية والتي ننقلها لكم على الهواء مباشرة من دار المصطفى بتريم.
2: Sure.

0: ما لمحبوب نسيني ساجي الطرف.
1: في هذه اللحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لجلسة الاثنين الأسبوعية المنعقدة بدير المصطفى بتريم، وقتا نافعا نرجوه لكم.
2: يحث فيه على اكتساب الثواب: كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الذي اختاره من الخلق، فكأن الكل خلقوا من أجله، أرسله لنقض الكفر وحله، فقام معجزه ينادي: فأتوا بصورة من مثله. وعلى آله وصحبه إلى يوم الحساب. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في جلسة جديدة من جلسات الاثنين المباركة التي نتلقى فيها معاني ودلالات من الآيات البينات على ألسن أهل الوراثات. وأول ما نستفتح به هذه الجلسة هو كلام الملك العلام ومع المقرئ عبد الباسط سراج الدين بارك الله فيه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد

سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق

0: ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى سواك فيقصد. يا من له عنت الوجوه بأسرها ذلا وكل الكائنات توحد. أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب له تقر وتشهد. وبعد أن استمعنا إلى كلام ربنا الكريم نستمع إلى كلام رسوله الرؤوف الرحيم، ومع الحديث الشريف ومع الطالب أحمد عين الفلاح، فليتفضل بارك الله فيه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أقدم لكم حديثين من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: ومن كلام السلف الصالح نستمع إلى درة من قصائد الإمام الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر صاحب الحولية هذا اليوم، ينشدها المنشد السيد عمر بن علوي بالفقيه، فليتفضل وفقه الله.

0: جزا الله المنشد خير الجزاء. والآن نستمع إلى كلمة طيبة يلقيها أخونا الطالب علي شعبان من أندونيسيا، فليتفضل جزاه الله خيرا.
1: الحمد لله حمدا نستفتح به خزائن فضله الواسع، ونستمطر به سحائب غيثه ومنه الهامع، وصلى الله وسلم على أكرم مشفع وأول كل شافع، وعلى آله الأطهار وصحابة الأخيار، وعلى كل من قدا لهم على قدم الصدق متابع، وعلينا معهم وفيهم برحمته جل جلاله وتعالى في علاه. الحمد لله، فإنها صيغة الحمد التي يقولها أهل الجنة ليطيب ويستقر لهم الحال والمقام في دار رضوان الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في حق سيدتنا آسيا: ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة. فإنها قبل أن تذكر البيت وقبل أن تذكر الجنة وقد ذكرت العندية في مقعد الصدق عند مليك مقتدر. الله يجمعنا وإياكم في مقعد الصدق الذي يقول عنه الإمام عبد الله بن علوي الحداد: في مقعد الصدق الذي قد أشرقت أنواره بالعندية لك من ثناء، والمتقون رجاله وحضوره، يا ربي فألحقنا بهم يا ربنا. لا نشك أن من صدق في طلب العلم ليهيى به الإسلام فإنه من أهل المقاعد العندية عند رب البرية سبحانه وتعالى. لا نشك في أن كل فرد منا أتى إلى هذه الرحاب يواصل من عند الله عز وجل بعطاء يليق بجلاله ويليق بكرمه ويليق بإفضاله، لأن عادة الله سبحانه وتعالى إذا توجهت إليه بما عندك واجهك بما عنده سبحانه وتعالى. وماذا يساوي بما عندنا أمام ما عنده سبحانه وتعالى؟ قرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم وقال في الحديث القدسي: حديث أفضل ما يتقرب إلي المتقربون بأداء الفرائض ثم أداء النوافل. ثم قال: فمن اقترب مني شبرا اقتربت منه ذراعا، ومن اقترب مني ذراعا اقتربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. فلو قال في الحديث: فمن اقترب مني ذراعا اقتربت منه شبرا، لكان ذلك كافيا. شبره يفوق ذراعنا كلنا، لأنه أطاع الله سبحانه وتعالى. فإن ذرة واحدة من عطاء الله سبحانه وتعالى تغني العالم، تغني الكون كله، فما أعظمه من إله. فالحمد لله أن عبوديتنا له، وأن مجيئنا له، وأن اجتماعنا من أجله، فهذا هو عين الاستفاء. فما معنى أن الله يحبك؟ ترجمة أن الله يحبك هو وجودك في هذه الرحاب وبهذه النية وبهذه الهمة. حتى جاءنا في الحديث عن زيد الخير ما رواه الإمام الطبراني في المعجم الكبير عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن ما علمة الله في من يريد. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت أحب الخير وأحب أهل الخير، وأفرح إذا فعلت الخير، وأحزن على ما فاتني من الخير. فهذه الصفات لا بد أن يتهلى بها المؤمن في هذه الحياة، لا سيما طالب العلم الذي أكرمه سبحانه وتعالى بالسير على منهج الأنبياء وعلى منهج الأصفياء، وأكرمه بالجلوس والنظر إلى كمل الرجال الوراث الذين حملوا هذه الرسالة وهذه الدعوة على بصيرة منيرة وعلى ما بعث به الرسول عليهم الصلاة والسلام. فإذا أنت mahbub inda Allah subhanahu wa ta'ala bi an ja'ala wujudaka fi hadhil rihab wa bi hadhil himma wa fi hadhil balda wa ma'a ahli hadhil balda allati yaqulu anha al-imam allamatu ad-dunya Abdul Rahman bin Abdullah bil Faqih idha ru'u yushharu dhikrullah fa huwa lahum sima 'ala al-jibah yu'rafu ma'nahum bil ishtibah min hayth ma yu'rafu dhul jalali lahum min at-taqwa ajallu zina 'inda liqahum tanzilu as-sakinah wa tahsulu al-jam'iyyatu al-mubinah wa tudzabu al-albab bi infi'ali halu dhawi ad-da'wa lahum tufarik bi nuri furqanin yarahu adh-dha'ik لا بارتفاع الجاه والخوارق ولا بحسن الوعد والأقوال فإنهم كل منيب خاشع وكل ذي قلب منير لامع لا من يشير الناس بالأصابع وهو من السر المصون خالي ويقول الإمام عبد الله بن علوي الحداد عن أوصافهم العظيمة وقد درج الأسلاف من قبل هؤلاء وهمتهم نيل المكارم والفضل لقد رفضوا الدنيا الغرور وما سعوا لها والذي يأتي يبادر بالبذل فكيرهم حر وذو المال منفقون رجاء ثواب الله في صالح السبل مقالهم صدق وأفعالهم هدى وأسرارهم منزوعة الجش والجل إلى أن يقول رضي الله تعالى عنه وأحمل نفسي ما استطعت على اكتفاء سبيلهم حتى أوسد في الرمل عليهم سلام الله إن كان قد مضوا فذكر لهم باقي وقد شاع بالنكل حياتهم خير لهم ومماتهم فتوبى لهم فازوا وسادوا على الكل ربي إلهي بحق القوم منا بتوبة من الذنب تغسلنا بها أبلغ الغسل فإن هذه النعمة التي أنعم الله بها على كل فرد منا غالية عالية رفيعة فكيف نقابل المنعم الذي قد تفضل علينا بهذه الكرامة الكبيرة التي لا نستحقها لأن لو عامل الله الواحد منا بمعصية يوم من أيامه لما أذن له أن يحضر بمثل هذه المجالس ولما أذن له أن يحضر وينظر إلى كمل الرجال الوراث الذين أحبهم الله سبحانه وتعالى ولكن رحمة الله الغامرة ومنته الواسعة تبسط لنا هذه البسط وتمد لنا هذه الموائد التي يتجلى فيها علينا بالخير مع ما نبارز به من عصيان ونسيان سبحانه وتعالى فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يجمعنا بهم في مقعد صدق عند ملك مقتدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
0: وأما الآن نستمع إلى كلمة أخرى يلقيها الداعية عبد الكريم يحيى من أمريكا فليتفضل وفقه الله

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. نشكر الله ونحمده على حضور هذه المجالس وعلى التردد عليها، مجالس يلقي فيها من معاني الوحي من مواريث النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، التي هي حاجة بل المقصود من خلق الإنسان، والتي يحتاج إليها أهل هذا العصر، علموا ذلك أو لم يعلموا، بل التي هي المقصود للإنسان في كل عصر وحاجة الإنسان في كل عصر، من عصر آدم ووجود آدم عليه الصلاة والسلام وعلى جميع الأنبياء إلى عصرنا هذا. ومعاني الوحي ومواريث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتربيته، التي إذا انقطع عنها أمته كان سبب كل ورطة يقع فيها الأمة، يعني سبب كل مشكلة وكل ورطة يقع فيها الأمة هو الانقطاع عن تربية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنشكر الله على الارتباط بهذه التربية. ثم الذي يخرج إلى الخارج والذي يتابع ما يقول الناس في هذا العصر وما يعاني الناس، يعاني الإنسانية، يعني يعاني بنو آدم في هذا العصر، يجد أن في هذا العصر الناس قد انكشف لهم أن الذي أمامه باطل، انكشف وينكشف للكثير أن الذي أمامهم باطل. فأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نشكر الله أننا عرفنا، إذا عرفنا أن الذي أمامنا الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل على نبيه وأمره لا سيما عند دخوله في فتح مكة، وكل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وصح عنه من رآني فقد رأى الحق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نتلقى هذه المعاني من ورثة من قال من رآني فقد رأى الحق، من رآني فقد رأى الحق، ومن أنزل عليه وكل جاء الحق وزهق الباطل. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من ناوأهم حتى يأتي أمر الله. وظننا واعتقادنا في رجال هذه البلدة، في صالح هذه البلدة، بل في كثير من يقال له عامي في هذا البلدة أنهم من هذه الطائفة الذين أبقاهم الله سبحانه وتعالى ظاهرين على الحق عصرا بعد عصر أب عن جد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نتلقى هذا الحق وهذه المعاني وهذا العلم وهذه الحقائق منهم. وليس شيء يعني أقول لا سيما للشباب يعني لا سيما للشباب يعني نخرج ونتردد على الخارج ونعاني بالخروج إلى هذه يعني تلك البلدان وهذه الأمور. يعني لا يفوتكم شيء إذا كنتم عند هؤلاء الرجال ولا يأتي جديد. يعني إنما هي يعني ممكن نقول صور جديدة من باطل قديم. يعني يأتي العصر بموضة أو شيء يعني يقول أنه جديد وهو يعني نوع عبارة عن صفحة جديدة من نفس الباطل الذي كان يواجه ويتحداه الإنسان من عصر آدم عليه السلام، عبارة عن وسوسة إبليس أو نفس هوى النفس أو دنيا إلى غير ذلك. ومعاني الوحي هي التي يحتاجها الإنسان في أي عصر، لا سيما في هذا العصر، لا سيما في هذا العصر الذي يبدو أمام الكل أن كثير من الأمور التي يعني كانت يسوق أنها حق هي باطل. وأنتم أصحاب النبي الحق الذي جاء بالحق وحبيب الحق سبحانه وتعالى، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نتلقى هذه العلوم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، وعفوا منكم.
1: الحمد لله رب العالمين جل جلاله وتعالى في علاه، جميعنا وإياكم في رحاب التلقي والتعلم والتعليم والتفهم لمعاني القرآن، وكل من وفقه الله سبحانه وتعالى لهذه العظائم من التوفيق، لهذه العظائم من الأعمال، يعلم أن ذلك توفيق له من الله سبحانه وتعالى. في الأسبوع الماضي أيها الأحباب الكرام، شهدنا مظهرا من مظاهر تعظيم العلم وتعظيم الإرث النبوي، ومظهر من مظاهر الرجال الذين أقامهم الله سبحانه وتعالى في هذا العالم هداة للوراء، دعاة إلى الله، دالين على الله تبارك وتعالى بأقوالهم وأفعالهم. فكانت رحلة سيدي المنصب الحبيب علي بن حسن بن شيخ أبي بكر بن سالم منصب آل الشيخ، مع سيدنا الحبيب عمر منصب آل المحضار، وعدد من طلبة العلم والدعاء، بداية بأرض المهرة وإلى مدينة الغيضة، طريق طويل، كان طريق غير ممهد، لم يسلكوا الطريق المعتاد اللي طوله حوالي 870 كيلو، سلكوا طريقا مختصر طوله حوالي 320 كيلو، لكنه غير مهيأ غير معبد. مشوا فيه، في أثناء مشيهم مروا بقرى لأول مرة يدخلوها، فإذا بأهل تلك القرى قرية بعد قرية، جماعة بعد يتقدمون أمامهم في الطريق. إلى أين؟ نحن أجدر بأن تجلسوا عندنا، نحن ننتظركم، نحن نرجو أمثالكم، أنتم ضيوفنا، أنتم علماء، أنتم أهل علم، أنتم أهل فضل. يعني الفطرة السليمة التي تحن إلى أهل العلم، التي تشتاق إلى رجال التزكية، التي تشتاق القرب من الله سبحانه وتعالى. اعتذر لهم قرية بعد قرية، قرية بعد قرية، حتى وصل سيدي إلى المكان المحدد في وقت متأخر إلى المجلس، وتحدث معهم وذكرهم ووعظهم، واستمر بعد ذلك البرنامج في الغيضة، في جامعة الغيضة، في مساجد الغيضة، دروس للرجال، دروس للنساء، دروس في مختلف الجوامع عند مختلف الناس، استمعوا بقلوب تعي وتفقه وتعظم. ماذا نسمع؟ ما هذا الكلام الذي يطرق أسماع قلوبنا؟ ما هذا الخطاب الذي ينهض من هممنا وعزائمنا؟ بل المخالفون الذين يتصورون أشياء مغلوطة عندما رأوا بأم أعينهم تعجبوا وانبهروا. هذا هو المسلك؟ هذا هو الطريق؟ هذه هي الدعوة؟ وأقبل الناس من كل حدب وصوب متأثرين، منتبهين، متفهمين، وحصل الخير وحصلت البركة بداية من مجالة الغيظة، ومن الغيظة إلى قشن، ومن قشن إلى سيحوت، ومن سيحوت إلى الحامي، ومن الحامي إلى الشحر، وكلها مجالس خير وبركة. نسأل الله أن يعم بنورها تلك البلاد وبلاد المسلمين أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: الحمد لله مكرمنا بوحيه وتنزيله وبيانه على لسان صفوته وحبيبه المبين عن الله آياته لبرياته محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسله وآلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في نعمة تأملنا لخطاب ربنا وتوجيه ربنا وكلام ربنا وقول ربنا وتعاليم ربنا وهداية ربنا لنا، انتهينا في سورة المؤمنون إلى قوله سبحانه وتعالى: ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. وكان من كريم تعامل الخلاق مع خلقه، وهو الذي أوجدهم من العدم وهيأ للمكلفين ما يقومون به بشؤون التكليف من زيادة عقل وأسماع وأبصار ووعي، له أن يفرض عليهم ما يشاء وأن يكلفهم بما يشاء، ولكنه لا يكلف نفسا إلا وسعها ما تتسع له وتقدر عليه وتقوى مما آتاها من سعة وقوة وقدرة جل جلاله من لطيف معاملته وحسن معاملته وتنزله ولطفه بعباده جل جلاله. ولدينا كتاب ينطق بالحق، ما يجمعه على أيدي الملائكة من في الصحف فيقابلون به يوم القيامة، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولدينا كتاب ينطق بالحق، وكذلك ما أنزل الله على رسله من الكتب والتي ختمها بالقرآن، كتاب ينطق بالحق. أنهم خطبوا به ووجه الخطاب إليهم، فكأنه الناطق، وهو الذي مكنهم الله من النطق به، ينطق بالحق وهم لا يظلمون. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قالت: بل قلوبهم في غمرة من هذا

بل قلوبهم في غمرة مغمورة بلهو ونسيان وإعراض، بل قلوبهم في غمرة من هذا، أي في لهو وسهو وإعراض عن هذا الأمر، عن هذا الكتاب، عن هذا النبي وما جاء به عن الله تعالى. بل قلوبهم في غمرة من هذا، ولهم أعمال من دون ذلك، من دون الحق ومن دون الهدى هم لها عاملون، لهم أعمال منكرات وسيئات يكتسبونها وتتسلسل وجهتهم وهممهم وأفعالهم فيها، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. وكان من سنة الخلاق أن لا يعجل بالعقوبة لعاص ولا لمخطئ ولا لفاعل للسيئات حتى تتوالى منه وتتكاثر، فحينئذ يحل عليه العذاب. حتى إذا أخذنا مترفيهم، أرباب الترف فيهم والميل إلى اللهو والباطل، بالعذاب إذا هم يجأرون، يضجون، يصيحون، يستغيثون. فكان هذه عادة هؤلاء المكلفين، يكفرون ويكذبون، وإذا نزل بهم العذاب جأروا إلى الله، أي استغاثوا وصرخوا والتجأوا إليه ودعوا، كما يذكر عنهم عند وقوع الشدائد عليهم في البحر إلى غير ذلك. فإذا كشف الضر عنهم رجعوا إلى ما هم فيه من الباطل، فإذا كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب، ومنه ما حصل لزعمائهم ببدر، وجأر لذلك أصحابهم بمكة. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب من كل ما ينازلهم من الشدائد، وفي القيامة كذلك، وفي النار والعياذ بالله، وقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، أي لا ينفعكم اليوم استصراخكم واستغاثتكم ودعاؤكم ورجوعكم، كان هذا ينفع قبل نزول العذاب. قال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. وهكذا لا يفيد الرجوع إلى الله شيء بعد انتهاء مدة الفرصة، وبعد انقضاء مدة الإمهال. يقول لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، ومن لم ينصره الله فلا ناصر له، مهما استنصر بشيء من القوى أو القدرات أو الآلات أو التحالفات والتجمعات بين ذا وذا وذا وذاك، مهما كان منهم ذلك، فإن ما قدر عليهم ما قدر الجبار عليهم أن يصيبهم في الدنيا لا يصرف عنهم أحد، ثم جميعهم كل من مات منهم على الكفر، وكل من مات منهم على تكذيب الرسل والمخالفة، ينازلهم أنواع العذاب ولا يجدون نصيرا، لا حزبا ولا هيئة ولا جماعة ولا حكومة ولا مؤسسة ولا عسكرا ولا جند ولا معسكرا ولا جنود ولا أحد ينصر أحد. إنكم منا لا تنصرون، وإذا لم ينصرهم الرحمن فمن لهم من نصير، ما لهم من نصير. جل جلاله وتعالى في علاه قد كانت آياتي تتلى عليكم، قد كان ما أنزلته على أنبيائي يتلى

0: مستكبرين به أي بما مكن لكم من الحرم الآمن، ومستكبرين به بالحرم الذي أنتم فيه، وتقولون لا نغلب، وما ترون مما سخرنا لكم من قلوب من حواليكم من القبائل احتراما لكم لأنكم أهل بيت الله وأهل حرم الله، فاستكبرتم بذلك وخرجتم عن سواء السبيل فلا ينفعكم. قال بل مستكبرين به، ومستكبرين به مستكبرين أيضا على القرآن وعلى الرسول الذي جاءكم بالهدى والبيان صلى الله عليه وسلم، فتنكرون وتكذبون وتعرضون مستكبرين به سامرا، أي تسمرون على الهجر. الهجر الهجر والهجر، الهجر تهجرون كلام الله ورسوله المصطفى الذي أنزله عليه وهو يبينه لكم، وتهجرون من الهجر أي تقولون القول الهجر الفحش من القول. سامرا سامرين في الليل تحت القمر والنجوم، وكانت لهم سمرات مع مشرك قريش عند الكعبة يسمرون ويرقبون النجوم مستكبرين به سامرا، أي على السمر وهو تناول أطراف الحديث بالليل والاشتغال بشيء في أثناء الليل مستكبرين به سامرا تهجرون. ومن هنا كان للسمر بالهجر شوم على أهله، وإنما يكون السمر في عبادة وطاعة وفي تذاكر للعلم وفي عمل بالشرع وتهيئة للقيام بأمر الله، بذلك كان سمر الأنبياء وسمر أتباعهم الأصفياء صلوات الله وسلامه عليهم. وأما ما يرتبه إبليس لجنده ومن يتبعهم جند من شياطين الإنس والجن، فإنهم يرتبون الأسمار المشتملة على الهجر والمشتملة على السوء، المشتملة على النظر الحرام أو القول الحرام أو الاستماع إلى المحرم أو الإعداد للشر والضر وما إلى ذلك. وجاء في سنة نبينا أنه كان لصلاة العشاء يكره النوم قبلها والحديث بعدها، أي الحديث الذي لا, لا, لا, لا, لا ضرورة له ولا حاجة له مما يشابه حال هؤلاء السمار المقضين أسمارهم في غير الخير والمنفعة. وإلا فكثيرا ما سمر مع أبي بكر، وكثيرا ما سمر مع علي بن أبي طالب، وكثيرا ما سمر في تلاوة القرآن صلى الله عليه وسلم. وكان إذن يحدث أهله ويباسطهم ويعطيهم حقهم من خلقه الكريم ومعاملته الحسنة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن فإنما يكره ذلك السمر في الباطل وبالباطل وفي الهجر. قال مستكبرين به سامرا تهجرون. وتعلم أنت أن أكثر ما رتب من الشرور فلأتباع الشر في الشرق والغرب يكون بقضاء ساعات من الليل في أنواع من أنواع الفساد والضر والشر والعياذ بالله تعالى. فكانت هذه مسالك المبعدين والمفسدين على ظهر الأرض مستكبرين به سامرا تهجرون. قال تعالى أفلم يدبروا القول. الكتاب العزيز الشافي المنور المطهر للبواطن المزكي للعقول المتحدى أن يؤتى بمثله ولم يستطع أحد أن يأتي بمثله. أفلم يتدبروا القول ما لهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يقول جل جلاله أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. هل ينكرون شيئا من هذه الرسالة ومثلها قد جاء لمن سبق؟ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. يقول جل جلاله وتعالى في علاه قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم من اتبع لما يوحى إلي. يقول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، أو أنهم لأنهم لم ينذر آباؤهم الذين أدركوهم بقوا على خطتهم فأنكروا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فتاتي أم هذه الثانية بمعنى بل؟ بل جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، فهل يصح الإنكار لعدم الاعتياد والإلف فيما قبل كما كحال الذين ألفوا شيئا في هذه الحياة كل من جاءهم بما لم يالفوه أو ليخرجهم عن هذا الإلف أنكروه، وإن كان فيه الخير لهم وفيه الصلاح لهم وفيه الحق الواضح؟ أفلم يدبروا القول؟ ولم يزل تدبر القرآن سببا للرقي في الوعي والفهم والإدراك وتصحيح المسار وتزكية النفس وإنارة العقول ونيل القرب من الرب جل جلاله، فهو زاد من أشرف الزاد يجب أن يعتني به الصادقون من المؤمنين تلاوة وتدبرا وتأملا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قال مطر الوراق هل من طالب علم فيعانى عليه؟ تنفتح له أبواب المعارف بواسطة تلاوة الكتاب، كما ترتقى الدرجات وتكثر الحسنات، فينبغي أن يكون لنا النصيب الوافي من تدبر هذا القول الرباني. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ أم لم يعرفوا رسولهم؟ هل جاءهم محمد غريب ما يدرون من أين جاء ولا كيف كان خلقه ولا كيف كانت أمانته ولا كيف كان صدقه؟ هو مجهول بينهم. هذا إنكار لتنكرهم لما يعرفونه وما يتيقنونه. يقول بينكم نشاء، فمن صدقه ومن استقامته ومن سميتموه الأمين وسيتموه صادق الأمين، واليوم تكذبونه بما يجيئكم. أم لم يعرفوا رسوله؟ هل من شكوك تحوم حول هذا الصادق الذي هو بالحق ناطق كريم الخلق صاحب الأمانة صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي يحوم حوله من الشكوك؟ ما شك حوله فيما يقوله؟ يقول ملك الروم هرقل يقول لهم لما سأل جماعة مشركين لا زالوا مشركين منهم أبو سفيان قبل إسلامه وجماعة، قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قالوا لا. قال ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله، ويقول سنين عندكم مرض يكذب عليكم يوم يكبر بيكذب على الله، هذا كيف يقبله العقل؟ أم لم يعرفوا رسولهم وهم الذين رأوا أمانته ورأوا آدابه ورأوا خلقه ورأوا صدقه ورأوا عفافه ورأوا نزاهته حتى لم يكن بينهم نظير له ولا مماثل؟ فما الداعي للإنكار عليه؟ ما الداعي لتكذيبه؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ يقولوا أم يقولون به جنة؟ أم يقولون عنه أنه مجنون؟ كيف يكون الجنون؟ في استواء الخلق؟ أم في حسن القول؟ أم في إقامة الدليل؟ هذا جنون؟ الجنون يكون هكذا؟ هذه غاية العقل وكمال العقل، فين الجنون الذي فيه؟ ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك الأجر غير ممنون وإنك لعلى خلق أخلاق عظيمة مستوية. تجي من المجانين يعني؟ كيف يعني؟ المجنون لا يدري ما يقول ولا يعرف يقيم الحجة. هذا قام لكم بالحجج وأوضح البيان وأوضح البرهان واستوى خلقه الكريم في قمة من الشرف والكرامة. كيف إيش معنى جنون هذا؟ أم يقولون به جنة؟ بل جاءهم بالحق صلى الله عليه وسلم، فهو الحق وهو رسول الحق وهو الذي جاء بالحق وهو الناطق بالحق صلى الله وسلم عليه وعلى آله. والأشياء الثابتة الدائم شانها وعظمتها هي اللي يعبر عنها بالحق. والنبي الله صلى الله عليه وسلم يعني يعلمنا في كل قومة نقومها في الليل نناجي الرب سبحانه يقول أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والملائكة حق والنبيون حق محمد. ذكرنا دخل في النبيين لكن هذا اسمه مخصوص وحدهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. الله أكبر. والحق في الحقيقة بكل معنى من كل جانب هو الله جل جلاله. أنت الحق، قولك الحق، وعدك الحق، والجنة حق والنار حق والملائكة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. فثبتنا الله على الحق والإيمان بالحق وقول الحق. قال تعالى بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. وقال سيدنا صالح لقومه ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. أكثرهم للحق كارهون، معنى في منهم من لا يكره الحق. قل بعضهم أخر عن عرف الحق ما يكرهه لكنه آثر أن يكون مع قومه حمية وعصبية أو خاف من ضرهم وأذاهم وما شاء معهم على الباطل. ولكن أكثرهم الحق نفسه يكرهونه ما تقبلوا نفوسهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لو كان الأمر يجري على ما يقولون من تلك الأقوال المتناقضات والدعاء الألوهية لغير الله لفسدت السماوات والأرض. قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لكنهم يحبون الباطل ويتشبثون بالباطل ويقولون الباطل. ولو اتبع الحق لأهواءهم لو جاراهم على ما هم عليه من القول الباطل لترتب على ذلك فساد السماوات والأرض. ولكن الحق ما قال محمد صلى الله عليه وسلم ألا إله إلا الله وأنه عبده ورسوله، وبذلك قامت السماوات والأرض واستمرت إلى ميقاتها وميعادها الذي رتبه خالقها وموجدها جل جلاله. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، فهلك الجميع ولم يبقى أحد. بل أتيناهم بذكرهم، أتيناهم بذكرهم بهدايتهم بتبين المنهج لهم بالكتاب العزيز، بذكرهم بشرفهم بما به يتشرفون. وإنه لذكر لك ولقومك شرفا وكرامة. ألم تر الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. نعم عليهم جعل محمد من بينهم وأنزل الوحي عليه والكتاب العزيز، قام يكذبون شرفهم وعزهم وكرامتهم لو قبلوا ولو أقبلوا. بل أتيناهم بذكرهم بشرفهم ورفعتهم، وبذكرهم أي بتذكيرهم وبيان الحق لهم بالكتاب المبين. فهم عن ذكرهم معرضون، أعرضوا عن شرفهم وعزتهم وعن رسولهم صلى الله عليه وصحبه وسلم وعما جاء به وعن القرآن المنزل. يقول الله تعالى: أم عندهم مشكلة إنك تطلب منهم مال؟ أنت ما طلبت منهم شيء أصلا، أم تسألهم خرجا أجرة؟ والأنبياء من قبلك يقولون لقومهم: ما أسألكم عليه من أجر، وأنت خاتم الأنبياء وسيدهم، لا تريد مالهم ولا تريد نفائسهم ولا تريد ملكهم ولا تريد شيء مما عندهم، أم تسألهم خرجا؟ حتى يقولون: منين نجيب لك وتتعبنا وتكلفنا؟ كما قال سبحانه وتعالى: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. فبالهم يقول: تعبنا احنا وسل علينا أموالنا. ما كان من هذا من أساسا، بل لما مكنه الله تعالى وأتاه من الخراج الذي يأتيه، قال: من مات وله مال فمال لورثته، ومن مات وعليه دين فعليه. أم تسألهم خرجا؟ قال: فخراج ربك خير. قال: ثوابه وإفضاله وعنايته بك أفضل من كل ما عندهم. ماذا تريد من الذي عندهم؟ ما تريد من عندهم شيء. فخراج ربك خير، وهو خير الرازقين جل جلاله وتعالى في علاه: وإن لك لأجرا غير ممنون. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويقول: فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم لا ريب فيه ولا شك، هو الهدى وهو الحق وهو النور. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: وإنك لتهديهم إلى صراط مستقيم، صراط الله، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور جل جلاله. ويحكم بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون، فيخسر أهل الموازين الباطلة هذه كلها، من الملحدين، من اليهود، من النصارى، من الهندوس، من البوذي، من جميع أهل المخالفة لأمر الله تبارك وتعالى، والذين اتخذوا منهجا يخالف منهجه، وحكما يخالف حكمه، ومسلكا يخالف مسلك ربهم جل جلاله، فهم الخاسرون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. كلما ضعف الإيمان بالآخرة أو عدم، تنكب الناس عن الصراط الصحيح القويم. فلا تتحكم الأهوى في الإنسان إلا بقدر ما يضعف إيمانه بالآخرة، قدر ما يضعف إيمانه بالمصير والرجوع إلى الله تعالى، هنا يتسلط الهوى عليه. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا، بما نسوا يوم الحساب. ما ضلوا ولا تغلبت عليهم الأهواء إلا بنسيانهم ليوم الحساب. ولو كان يوم الحساب في ذاكرتهم ومشاعرهم وحسيسهم، لن يتغلب عليهم الهوى ولن تتغلب عليهم الشهوات. كما قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول جل جلاله: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، يتنكبون عن سواء السبيل ويصدون ويعرضون، بل ويجتهدون أن يحرفوا الناس عن سواء الصراط اتباعا لأهوائهم وشهواتهم. وهكذا أشار إلى ما يجري من أولئك القوم كلما وأصابتهم ضرا دعوا ورجعوا ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم استمروا على ما هم عليه والعياذ بالله تعالى. وهكذا فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ويرجعون. وهم يقولون بنو إسرائيل لموسى ادعوا لنا ربك إننا لمهتدون لئن كشفت عن رجل نؤمنن معك ولنؤمنن لك ونرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عن العذاب أجلهم إذا هم ينكثون والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا ما أعظم بيان الحق لنا عن أحوالنا ونفسياتنا وما يجري لنا وتحذيره لنا من أن ننقطع عنه ونسلم أنفسنا لأزمة الباطل والهوى فنخسر الدنيا والآخرة. أحسن البيان ربنا وكرر في الآيات هذه المعاني. فويل للمعرضين وويل للغافلين وويل للذين جعلوا القرآن وراء ظهورهم فيسوقهم إلى النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. اجعله أمامنا إمامنا يقودنا إلى جناتك واجعلنا من أهل موداتك وتدارك أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. وارفع الشدائد والبلايا والآفات والفتن والمصائب عنهم واجمع شملهم على ما تحب. رد عنهم كيد المعتدين والظالمين والمفترين والمفسدين والكاذبين يا أكرم الأكرمين. واحفظ اللهم لنا الحرمين الشريفين وخلص بيت المقدس واحفظ يمننا وشامنا وشرقنا وغربنا من شر أهل العدوان والظلم والزيغ والطغيان. واجعلنا من الذين سبقت لهم منك الحسنى وختمت لهم بها في عافية يا عالم الشؤون الظاهرة والخافية يا من بيده أمر الدنيا والآخرة. لا إله إلا أنت أغثنا والأمة واكشف الغمة وعامل بمحض الجود والرحمة وأرنا وأسمعنا في أنفسنا وأهلينا وأولادنا وذرياتنا وذوينا ودينا ونادينا ويمننا وشامنا والأمة المحمدية ما تقر به عين نبيك وما يفرح به الصالحون من عبادك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر لجلسة الاثنين الأسبوعية من دار المصطفى بتريم.

بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. فقرة الإعلانات. في داخل كل شاب وشابة أسئلة تبحث عن إجابة، وطموح يبحث عن طريق. نبض الشباب برنامج يتحدث بلغتكم عن قضاياكم وهمومكم وأحلامكم. في كل حلقة أو حلقتين ضيف جديد وموضوع يلامس واقعكم، من الدراسة والعمل إلى العلاقات والهوية والطموح. نبض الشباب يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1 ظهرا.

0: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
1: وماذا بعد؟
0: 3 أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
2: سبحان الله،
0: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
1: أريد بالطبع.
0: إنه أنت يا عم.
2: أنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
0: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
2: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
0: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
2: اسمع يا بني.
0: ماذا؟
2: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
0: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة.
3: برنامج قصص الإسلام يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين في المساء، ويعاد يوم الخميس عند الساعة 9 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.

بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ أحبتي المستمعين الكرام حلقة جديدة من حلقات برنامج محطات من يومنا هذا الاثنين 17 من شهر ربيع الثاني لعام 1448 للهجرة، الموافق 28 من شهر سبتمبر لعام 2026 للميلاد. مستمعين الأعزاء الكرام، نرحب بكم متابعينا عبر إذاعة نور الإيمان وقناة نور الإيمان، كما نرحب بمتابعينا ومستمعينا من جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت وبجميع المتابعين والمستمعين في كل مكان. أحبتي المستمعين، يقول الإمام الحداد عليه رحمة الله تعالى في كتابه رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة: وعليك يا أخي بإصلاح النية وإخلاصها وتفقدها والتفكر فيها قبل الدخول في العمل، فإنها أساس العمل والأعمال تابعة لها حسنا وقبحا وصحة وفسادا. وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فعليك أن لا تقول قولا ولا تعمل عملا ولا تعزم على أمر إلا وتكون ناويا بذلك التقرب إلى الله وابتغاء الثواب الذي رتبه سبحانه وتعالى على الأمر المنوي من باب المنة والفضل. واعلم أنه لا يصلح التقرب إلى الله إلا بما شرعه على لسان رسوله من الفرائض والنوافل. وقد تؤثر النية الصادقة في الأمر المباح فيصير قرب لله، من حيث إن للوسائل حكم المقاصد، كمن ينوي بأكله التقوي على طاعة الله وبإتيانه أهله التسبب في حصول ولد يعبد الله سبحانه وتعالى. ويشترط لصدق النية أن لا يكذبها العمل، فمن يطلب العلم مثلا ويزعم أن نيته في تحصيله أن يعمل ويعلم، فإن لم يفعل ذلك عند التمكن منه فنيته غير صادقة. وكمن يطلب الدنيا ويزعم أنه إنما يطلبها لأجل الاستغناء عن الناس والتصدق على المحتاجين وصلة الأقربين، فإن لم يفعل ذلك عند القدرة عليه فلا أثر لنيته. مستمعين الأعزاء الكرام، سويا نبحر مع فقرات هذه الحلقة لنستفيد مما فيها، فكونوا معنا.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المستمعون الكرام مع فقرتنا المتجددة رشفات من كتاب. ننتقل في كل مرة إلى صفحات كتاب نافع، نلتقط منه رشفة من علم وقبسا من هدى وكلمة نجعلها زادا في طريق الحياة. وكتابنا اليوم من كتاب العلم التي عنيت بما يجب على المسلم أن يعلمه ويعمل به، وهو كتاب سلم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق. نبذة عن المؤلف: هو الإمام الفقيه عبد الله بن حسين بن طاهر بعلوي الحضرمي التريمي الشافعي من علماء حضرموت. ولد في تريم سنة 1191 للهجرة وتوفي سنة 1272 للهجرة. وبالمناسبة في مثل هذا اليوم توفي هذا الإمام الجليل، واليوم تعقد حوليته في مسيلة آل الشيخ التي يرد إليها عدد كبير من العلماء والمحبين، حيث يعقد تلاوة القرآن والذكر وكلمات الوعظ والإرشاد. كان الإمام الفقيه عبد الله بن حسين بن طاهر بعلوي فقيها ونحويا ومعلما وواعظا، وأقام مدة في الحجاز وأخذ العلم عن علمائها، ثم عاد إلى حضرموت فدرس ووعظ وأفاد. ومن أشهر مؤلفات هذا الكتاب الذي سنأخذ منه رشفات سلم التوفيق، فهو مختصر الجامع لما يجب على المسلم أن يعلمه من أصول الدين وفروعه. وقد بيّن المؤلف في مقدمته أنه جزء لطيف فيما يجب تعلمه وتعليمه والعمل به للخاص والعام. ويسير الكتاب في منهج متدرج، فيبدأ بأصول الدين وما يجب اعتقاده، ثم ينتقل إلى الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم المعاملات، ويختم بأبواب في تزكية النفس ومعاصي القلب والجوارح. وهذا من أبرز سمات الكتاب. ومن رشفات هذا الكتاب الرشفة الأولى: العلم ليس للمعرفة فقط. يقول المؤلف في مقدمة كتابه: فهذا جزء لطيف يسره الله تعالى فيما يجب تعلمه وتعليمه والعمل به للخاص والعام. فالعلم الذي ينفع صاحبه والذي يتحول إلى عمل وسلوك وأخلاق. الرشفة الثانية: الصلاة ليست حركات فقط. ومن جميل أن ينبه إليه المؤلف أن للصلاة ظاهرا وباطنا، فيقول: فليس له من صلاته إلا ما عقل منها. فالمقصود أن يحضر القلب مع البدن، وأن تكون الصلاة صلة حقيقية بين العبد وربه. الرشفة الثالثة: في المعاملات. ومن دقيق نظر المؤلف عليه رحمة الله أنه لم يجعل أحكام البيع والشراء أمرا ثانويا، بل قال: فعلى من أراد البيع والشراء أن يتعلم ذلك. فالمسلم يتعلم أحكام عبادته كما يتعلم أحكام معاملاته، لئلا يدخل في الحلال والحرام بغير علم. الرشفة الرابعة: أمراض القلوب. وينتقل بنا الكتاب إلى ميدان أدق، ميدان القلب، فيذكر من معاصي القلب الرياء والحسد والمن بالصدقة والكبر والحقد وسوء الظن. وكأن المؤلف يعلمنا أن إصلاح الظاهر لا يكتمل إلا بإصلاح الباطن. الرشفة الخامسة: حسن الخلق. ومن أجمل ما نقرأه في الكتاب ما نقله عن الحبيب عبد الله بن علوي الحداد من أوصاف المؤمن: أن يكون خاشعا متواضعا خائفا وجلا زاهدا في الدنيا ناصحا لعباد الله مشفقا عليهم آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر مسارعا في الخيرات. فالعلم الحق لا يزيد صاحبه إلا تواضعا ورقة وحسن خلق. الرشفة السادسة: باب التوبة. ويختم المؤلف كتابه بكلمة عظيمة تفتح باب الأمل، فيقول: تجب التوبة من الذنوب فورا على كل مكلف. ويبين أن التوبة تكون بالندم والإقلاع والعزم على أن لا يعود الإنسان إلى الذنب، مع الاستغفار ورد الحقوق إلى أهلها. وبعد هذه الرشفات العذبة نوصي أنفسنا بقراءة كتاب سلم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق، لأنه ليس كتاب للقراءة المجردة، بل كتاب يراد من المسلم أن يتعلم ما يجب عليه ثم يعمل به ويربي نفسه عليه. ومن أراد أن يسلك طريق العلم والعمل فهذا الكتاب من المختصرات التي جمعت أصول الدين وأحكام العبادات والمعاملات وتزكية النفس في صفحات موجزة نافعة. فاقرأوا هذا الكتاب وتأملوا ما فيه، واجعلوا العلم عملا والعمل سلما إلى محبة الله على التحقيق.

0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع فقرة مشاركات المستمعين. وبين يدي مشاركة من الأخت أم سالم سيئون تقول فيها: تأملات قرآنية. يقول الله عز وجل: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. من العجيب أن شخصا يقوم الصباح من أجل عمله ورزقه، ولا يقوم لصلاة الفجر من أجل من يرزقه. يقول الله عز وجل: فاليوم لا تظلم نفس شيئا. حرم الله على نفسه أن يظلم عباده في الجزاء، وإنما هي أعمالهم توفى لهم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اللهم نرجو رحمتك وسعت مغفرتك. يقول الله عز وجل: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. لا تتهاون في ذرة خير تستطيع فعلها، فالحسنة وإن صغرت ترد لك أضعافا مضاعفة، فأنت تتعامل مع جواد كريم. سبحانك ربي ما أوسع فضلك. يقول الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة، الأولى في أموال الناس والثانية في أعراض الناس، فلا تغفل عنهما. يقول الله عز وجل: فهل ترى لهم من باقية. إذا دعتك نفسك للمباهاة بما تملك، تذكر كل عزيز قبلك رحل، يفنى نعيم الدنيا ولا يبقى إلا ما تقدم للآخرة. يقول الله سبحانه وتعالى: يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. من تخطئ بحقه قد لا يرغب برؤية وجهك إلا الله، مع أنك شارد عنه بأخطائك، إلا أنه يناديك

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غذاء وشفاء حديثنا عن استخدام كحول العين عادة قديمة وشائعة في العديد من الثقافات، ولكن يمكن أن تكون هناك أضرار مرتبطة باستخدامه، خاصة إذا لم يتم استخدامه بشكل صحيح أو إذا كانت مكونات الكحول غير آمنة. فمن أهم الأضرار المحتملة التلوث والعدوى. إذا لم يكن الكحول معقما أو تم مشاركته مع الآخرين قد يكون مؤدي إلى التهاب العين بسبب البكتيريا. الأمر الثاني الحساسية. بعض أنواع الكحول تحتوي على مواد قد تسبب حساسية في العين أو الجلد المحيط بها، مثل إحمرار العين أو الكحة. تأثيرات سامة. بعض أنواع الكحول التقليدي تحتوي على الرصاص وهو مادة سامة يمكن أن تؤثر على الصحة مع الاستخدام الطويل. انسداد القنوات الدمعية. وضع الكحول بشكل مكثف أو دخوله إلى داخل العين قد يؤدي إلى انسداد القنوات الدمعية أو جفاف العين. تهيج العين. إذا كان الكحول يحتوي على مكونات كيميائية قوية أو تم استخدامه بكثرة قد يسبب تهيج العين واحمرارها. تأثير على العدسات اللاصقة. إذا كنت ترتدي عدسات لاصقة قد يتراكم الكحول على العدسات أو يتسبب في تلوثها مما يزيد من خطر العدوى. نصائح لاستخدام آمن للكحول. اختيار كحول عالي الجودة ومصرح به من الجهات الصحية. تجنب الأنواع التقليدية التي تحتوي على الرصاص. عدم مشاركة الكحول مع الآخرين. تنظيف العين جيدا قبل النوم لإزالة أي بقايا. التأكد من نظافة الفرشاة أو القلم المستخدم للكحول. إذا كنت تعاني من أي تهيج أو مشكلة في العين بعد استخدام الكحول، فمن الأفضل التوقف عن استخدامه واستشارة طبيب عيون. ولا ننسى أن الكحول سنة نبوية ينبغي علينا الحرص عليها والعمل بالضوابط التي ذكرناها حتى يكون استخدامنا لهذه السنة آمن لأعيننا.
0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح، فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غرس الأجيال حديثنا يحمل عنوان بين الوسائل الحديثة وأصول التربية. لا تعني الاستفادة من الوسائل التربوية الحديثة أن نعتمد عليها في كل موقف أو أن نبحث عن حل سريع لكل سلوك يزعجنا. فالوسائل قد تساعد الوالدين لكنها لا تحل محل العلاقة الآمنة والقدوة الحسنة والحوار والحدود الواضحة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى والصبر على التعلم والتدرج. لا تجعلوا الوسيلة بديلا عن العلاقة. قد نقرأ كتاب تربويا أو نستخدم جدولا للسلوك أو نستعين بتطبيق لتنظيم الوقت، لكن أثر هذه الأدوات يظل محدودا إذا غاب الإحتواء والاهتمام وحسن الاستماع. الطفل لا يحتاج إلى تعليمات كثيرة فحسب، بل يحتاج أيضا إلى بالغ يشعر معه بالأمان ويستطيع أن يرشده دون إهانة أو تخويف.

لابد من الوسائل الحديثة بوعي. ليست كل وسيلة حديثة مناسبة لكل طفل أو كل أسرة. اختاروا ما يتوافق مع عمر الطفل واحتياجه واستخدموه في الوقت المناسب، ثم راقبوا أثره وعدلوه عند الحاجة. قد تفيد بعض الوسائل في تنظيم الروتين اليومي، توضيح القواعد والمهام، تشجيع العادات الحسنة، تعليم مهارات جديدة، مساعدة الوالدين على فهم احتياجات الطفل. لكن لا تجعلوا الأداء هدفا بحد ذاتها، ولا تستخدموا نظاما واحدا مع جميع الأبناء بالطريقة نفسها. اجمعوا بين الأخذ بالأسباب والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. التربية مسؤولية تحتاج إلى بذل الأسباب، ومن ذلك التعلم وحسن التخطيط والقدوة والحوار ووضع الحدود وطلب المشورة من أهل الاختصاص عند الحاجة. وفي الوقت نفسه يستعين الوالدان بالله ويدعوان لأبنائهما ويستحضران أن صلاح الأبناء فضل من الله تعالى، وأن دورهم هو بذل ما يستطيعان من أسباب نافعة مع الصبر والاستمرار. قدموا القيم والقدوة قبل التقنيات. يتعلم الأبناء من سلوك والديهم أكثر مما يتعلمون من نصائحهم المجردة. إذا أردتم تعليم ابنتكم الصدق فكونوا صادقين معها، وإذا أردتم من ابنكم ضبط غضبه فأروه كيف تعبرون عن غضبكم بهدوء وكيف تعتذرون عندما تخطئون. القدوة لا تعني الكمال، بل تعني أن يرى الطفل والدي يتعلمان ويصححان أخطاءهما. لا تجعلوا اختلاف الوسائل سببا للحكم على الأسر. قد تختلف أساليب التربية بين الأسر، وقد تنجح وسيلة مع طفل ولا تتناسب مع طفل آخر. لذلك تجنبوا المقارنات العامة بين أبناء المجتمعات أو الأسر، ولا تجعلوا استخدام وسيلة حديثة أو تركها دليل وحده على صلاح الأسرة أو فشلها. الأهم هو أثر الطريقة في الطفل ومدى توافقها مع القيم وملائمتها لعمره واحتياجه، وخلوها من الإهانة والعنف والإهمال. راجعوا الوسيلة باستمرار. اسألوا أنفسكم، هل تساعد هذه الوسيلة طفلي على التعلم وتحمل المسؤولية؟ هل تناسب عمره وشخصيته؟ هل تزيد التعاون أم تخلق صراع مستمر؟ هل أستخدمها باعتدال أم أصبحت بديل عن الحديث والإحتواء؟ هل يمكن تعديلها أو الاستغناء عنها إذا لم تعد نافعة؟ إذا لم تحقق الوسيلة هدفها فغيروها بهدوء وابحثوا عن بديل أنسب. تذكروا أن التربية رحلة طويلة، لا توجد وسيلة واحدة تضمن نتائج فورية، ولا يمكن الحكم على نجاح التربية من موقف واحد أو فترة قصيرة. تربية الأبناء تحتاج إلى صبر وتكرار ومراجعة وإصلاح مستمر، مع المحافظة على الرحمة والحزم المتوازن. الوسائل التربوية أدوات نافعة حين توضع في مكانها الصحيح، لكن لا تغني عن قلب حاضر وقدوة صادقة وحدود رحيمة واستعانة بالله. خذوا من الوسائل ما ينفع أبنائكم واتركوا ما يربكهم أو يحملكم فوق طاقتكم.

0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من المنوعات المفيدة. يقال أكرم الله ثلاثة جبال بثلاثة نفر: جبل

0: تفسير التلاوة لكتاب الله تعالى. الثاني أبو رجاء العطاردي المتوفى سنة 107 للهجرة وقيل غيرها، قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء: وكان خيرا تلاء لكتاب الله عز وجل، أي كثير التلاوة. الثالث عتيق بن علي بن مكي الفزاري المتوفى سنة 540 للهجرة، نقل الذهبي في تاريخ الإسلام عن السلفي قوله فيه: كان تلاء للقرآن، أي كثير التلاوة، ظاهر الخير. الرابع أحمد بن سلمان الحربي الملقب بالسكر المتوفى سنة 601 للهجرة، نقل الذهبي في تاريخ الإسلام عن ابن الدبيثي قوله فيه: وكان ثقة تلاء للقرآن، ربما قرأ الختم في ركعة وركعتين. الخامس محمد بن أحمد بن أبي بكر الحراني ابن الفزاز المتوفى سنة 705، قال عنه الذهبي في المعجم المختص بالمحدثين: وكان ذا عناية بالرواية وله ثبت، وكان تلاء للقرآن، أي كثير التلاوة. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل شرب الخمر فقال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده، ومن الضارب بنعله، ومن الضارب بثوبه. فقال بعضهم: أخزأك الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، لا تعين الشيطان عليه. مستمعين الأعزاء الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة. إلى ذلك من حين نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

0: نهضة أمة.
1: كل معنا معنا
0: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار رشيد. إعداد وتقديم الدكتور صالح الفهدي.
2: حين حاول مذيع محطة البي بي سي أن يقص نبض العامل الألماني في أحد المصانع الألمانية ليرى كيف ستكون ردة فعله، أخرج هاتف النقال فأخذ يكتب رسالة نصية، وعلى الفور لمح العامل الألماني مشهدا غير مألوف في ثقافة العمل الألمانية، بل ومستنكرا، فتوجه إليه طالبا منه ألا ينشغل بالهاتف في عمله وأن يركز على عمله. ورد هذا المشهد في برنامج وثائقي عنوانه Make Me a German، يستهل بقول إحدى الألمانيات وهي تنتقد ما يدور في إحدى بيئات العمل البريطانية: كنت في إنجلترا في مهمة عمل تبادلية، وكان الموظفون في المكاتب يتحدثون طوال الوقت عن أشياء خاصة بهم، ماذا لو أرسلت هذه الموظفة إلى بلد عربي؟ أخبرني أحد المسؤولين عن مؤسسة تتعامل مع الألمان: لقد بدأ الألمان يتأثرون سلبا بثقافة التأجيل والتسويف من كثرة ما يسمعون كلمة بكرة عندنا. القيمة العملية التي حركت العامل الألماني ليلفت نظر البريطاني، وهو في الحقيقة مذيع تقمص دور العامل لكي ينقل للمشاهد واقع ثقافة العمل الألمانية على حقيقتها، هذه القيمة هي الإخلاص في العمل ومنحه الوقت الخاص به، والإضرار بها يعني ممارسة الغش والتدليس والتحايل واستلام مرتب غير مستحق، وهي في ديننا تندرج في قول رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. الغش هنا لا يعني الفساد في السلعة، وإنما هو أشمل، إذ يعني الفساد النفسي. في دراسة أجريت على المجتمع الألماني حمل السؤال أساسيا: لماذا يعمل الألمان ساعات أقل عن الأمريكيين واليابانيين ولكن بإنتاجية عالية؟ كانت الإجابة التي تحصلت عليها الدراسة: الإخلاص في العمل. وسر ذلك يكمن في الآتي: أن الألمان في عملهم لا يركزون انتباههم في أي موضوع لا يخص العمل، ويجتهدون لإنجاز أعمالهم بصورة دؤوبة، فلا وقت لديهم للقيل والقال والشائعات والتظاهر بالعمل حتى يمر المسؤول، ومطالعة مواقع التواصل الاجتماعي والأحاديث التي لا تمت بصلة للعمل وكثرة الكلام المنمق مع المسؤولين، فهذه جميعها في ثقافة العمل الألمانية غير مقبولة من زملاء العمل قبل المسؤولين الألمان. يقول أحد العاملين في ألمانيا: الألمان يعملون بجهد شديد ويلعبون بجهد شديد، ولذلك ترى اللاعب الألماني قد تميز بالصلابة والقوة والجهد حتى نهاية المباراة، مشهده في الملاعب الرياضية عكس ثقافة العمل لديه القائمة على التركيز الشديد وحصر الجهد للعمل. كما أن ما يميز ثقافة العمل الألمانية دقتها في القوانين والأنظمة المتعلقة بالعمل وإنجاز المشاريع، حتى لا يكاد يفوتها شيء من الإجراءات والأنظمة التي يتوجب الالتزام بها في مشروع من المشاريع، بما في ذلك العقوبات المترتبة على التأخير. هذا التوجه يعكس تحرزهم من الوقوع في الغموض أو اللبس أو السير في المجهول، كما يعتبرون أن الدقة في المواعيد من الأخلاقيات العالية لديهم، لذلك فإن كل شيء عندهم محدد سلفا: وقته ومكانه والهدف منه. هذا فضلا على أن ما يميز ثقافة العمل الألمانية الاتصالات المباشرة والصريحة بين الرئيس والمرؤوس، كما أن الطباع الحادة التي يبدو عليها الموظف الألماني وصراحته تعكس مدى جديته في العمل، لكنها لا تنسجم مع ثقافات أخرى كالثقافة العربية التي تقوم على التراتبية والهرمية والمجاملة في أغلبها. أخبرني أحد السفراء العرب الذين ذهبوا إلى ألمانيا لقضاء إجازة بقوله: كنت في مدينة ميونخ حين توجهت إلى مبيعات التذاكر لاستخراج تذاكر ركوب وسيلة النقل العام في المحطة الرئيسية، بدا لي رقم الانتظار الذي حصلت عليه بعيد المنال، فظننت للوهلة الأولى بأن الوقت لن يكفي للوصول إلى منفذ بيع التذاكر وأنني لن أتمكن من شراء التذاكر واللحاق بالرحلة التي أنوي القيام بها، ولذلك قضيت الوقت أراقب بأيعة التذاكر لمدة 20 دقيقة تقريبا، فلم أرى واحدا منهم قد توقف للراحة أو يتفقد جهاز هاتفه للنقال. وفي الصورة الموازية فقد أخبرني أحدهم بأنه توجه إلى وزارة عربية حيث استخرج رقما لإنهاء معاملة، يقول: شاهدت حشدة من الموظفين وقد اصطفوا في صفوف المناضد المقابلة للمراجعين، وكنت شاهد المراجع تلو الآخر ممن جاءوا بعدي وهم يتجاوزونني في إنهاء المعاملات، نظرا للعلاقات التي تربطهم ببعض الموظفين. وإجمالا توصف ثقافة العمل الألمانية من غير الألمان بأنها دقيقة المواعيد، موضوعية، عملية، منضبطة، مركزة الأهداف، عالية الجودة، موثوق بها، منظمة الغايات. هذه الصفات مكنت ألمانيا من قيادة الاتحاد الأوروبي وحفظ وحدته من التفكك. إن بناء ثقافة العمل في أي وطن من الأوطان يتطلب تكاملا من مؤسسات المجتمع، فالبيت الذي يتربى أبناؤه على عاملة منزل تنجز وحدها أعماله من الألف إلى الياء لا يعزز ثقافة العمل في الأبناء منذ الصغر، بل يعزز فيهم ثقافة التواكل والمحسوبية والخمود. والمدرسة التي تتعامل مع الدروس التعليمية وكأنها لقم طعام تحشوها في الأفواه لا تربي طلابها على ثقافة العمل، والجامعة التي تعتمد على المنهج النظري في التعليم لا تربط منتسبيها بالواقع العملي، فيظهر في الكتب مجرد نظريات وفرضيات وحالات لا تتعلق بالواقع. إننا نفتقد إلى أسس ثقافة العمل. نحفظ الآيات والأحاديث التي ترفع من قيمة العمل وتعلي من قيمة العامل، ولكن لا نطبقها. لماذا؟ لأننا لم نرسخ المبدأ الأصيل في أنفسنا، وهو الذي كان الصحابة رضوان الله عليهم يطبقونه، وهو أنهم كانوا لا يتجاوزون آية لحفظ آية أخرى حتى يعملون بالأولى. أما نحن فكل ما يهمنا ختم القرآن دون التدبر فيه وحفظ الآيات من أجل التحقق بها حتى نتحدث عن ثقافة العمل في الإسلام، هذا كل ما نفعله. السبب الكبير وراء نهضة الصين كما هو وراء نهضة اليابان هو في تجديد القيم الكونفوشية نسبة إلى الفيلسوف الصيني كونفوشيوس. وفي هذا يقول مؤلف كتاب التنين الأكبر الصين في القرن 21، يسأل وانغ شوينغ رئيس بنك الصين: ما هو جوهر فلسفة الصين الحديثة؟ وعلى الرغم من إحاطته المعرفية العالمية فإن إجابته عن السؤال الذي أثاره هو بنفسه هي الإجابة التقليدية الكونفوشية. الحكمة هنا ليس أن نؤمن بالمبدأ ولكن أن نطبقه، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإلا ما فائدة الإيمان إن لم يتحول إلى منهج حياة؟ أخبرتني أحد المتطوعات في جماعة شبابية عن مسابقة طرحت للشباب يشارك بعدها الفائزون في تظاهرة عالمية بإحدى الدول. المسابقة هي عبارة عن عمل بحوث نظرية حول التنوع الغذائي. فقلت لها: لماذا بحوث؟ لماذا لا تكون الفكرة عملية عبارة عن زراعة المشاركين في المسابقة مربعا بسيطا من الأرض بنوع من أنواع الزراعة التي يصلح زراعتها، وتقديم ذلك كمشروع واقعي موثق الخطوات؟ وهنا تكونون قد حققتم عدة أهداف، منها شجعتموهم على العمل، دفعتموهم لإجراء تجربة واقعية، حفزتموهم ليتعلموا بصورة صحيحة، جعلتموهم يطعمون أنفسهم من غرس أياديهم، ونشرتم في المجتمع ثقافة العمل الزراعي. يبدو أننا لم نحسن توظيف تعاليم ديننا بالصورة العملية الصحيحة من أجل تغذية ثقافة العمل، وذلك بربطها واقعيا بالحياة، وإنما بقيناها مجرد تعاليم تحفظ ثم تصب في ورقة الامتحان. الأمر الآخر أن هناك من يثري بطريقة مفاجئة بفساد أو رشوة أو استغلال، وهذا ما يدفع آخرين إلى انتهاك طريق الإثراء السريع متبعا نفس الطرق. إذ يلاحظون ذلك فلا يتقبلون أسس ثقافة العمل لأنهم يرون متناقضاتها في الواقع. الأمر الثالث أن القدوات من العصاميين لا يعرف عن كفاحهم والمبادئ التي انتهجوها والخبرات التي اكتسبوها والمفاهيم التي ساروا عليها حتى تقدم للأجيال في المدرسة والمجتمع والإعلام والمؤسسات المعنية بتنمية الإنسان. يقول عبد الكريم بكار في كتابه نهوض التفكير إن تقدم الأمة مرتهن بحصول تقدم على صعيد الحياة الشخصية للشريحة الواسعة من أبنائها وبناتها، وهذا التقدم الملموس اليوم بطيء للغاية وضيق النطاق، وسبب في هذا ربما كان كامنا في عدم امتلاكنا تقاليد ثقافية تمجد العمل الشاق وتعلي من شأن الإنجاز.
1: نحن أهل الغرام
0: نهضة أمة،
1: كل معنا معنا،
0: برنامج فكري حضاري يستقري أصولنا النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار رشيد. إعداد وتقديم الدكتور صالح الفهدي.

إذا تلقيت نصيحة. 1. كما أن بذل النصيحة عبادة، فالدين النصيحة، فكذلك تقبلها عبادة. 2. النصيحة من المعروف، ومن صنع إليك معروفا فكافئه، ولو أن تقول له جزاك الله خيرا. 3. قد تكون النصيحة صحيحة وقد تكون غير صحيحة، ويكفيك أن الناصح قد بذل رأيه وفكره وكان إيجابيا. 4. لا مانع أن تبين موقفك وحالك دون أن تقول للناصح أنت سيء الظن وعجول، فقد يعتذر من تلقاء نفسه إذا تبين له وجه خطئه. 5. الردود السلبية مثل انصح نفسك أولا، أو وفر نصائحك لأولادك، أو الذي بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة، ونحو ذلك تفاقم الوضع سوءا، فالحلم الحلم. 6. خذ النصيحة وتأملها من جميع الجهات وقلبها على وجوهها، فربما تكون هناك وجوه خفيت عليك، وربما تكون النصيحة جزئيا صحيحة على الأقل، والحكمة ضالة المؤمن. 7. إذا أخطأ الناصح في أسلوب تقديم النصيحة فلا تخطئ أنت في أسلوب الرد. 8. يكفيك أجر الدعاء للناصح إن كان مصيبا، وأجر الصبر عليه إن كان مخطئا. 9. أحيانا تدعو النفس إلى الرد على النصيحة بنصيحة مقابلة بدافع الانتقام، ومقابلة الانتقاد بانتقاد، فلا تفعل، لأن النية حينئذ لن تكون لله، وسيكون كلامك انتقاما لنفسك وليس نصيحة، وإنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.
2: فتح المسلمون بيت المقدس وتجمع أهلها حول الصحابي معاذ بن جبل يسألونه عن دين الإسلام، وكانوا جميعا يعتنقون المسيحية دين الرومان الذين كانوا يحتلون البلاد. كان منهم حيوة الذي جاء من بيسان إلى القدس يسأل عن هذا الدين الجديد.
3: قل لنا يا معاذ، لماذا جاء خليفة المسلمين عمر ليتسلم بنفسه مفاتيح القدس رغم أنكم فتحتم مصر والشام والعراق ولم يذهب إلى هناك؟
4: هذه أرض مقدسة كتبها الله للأنبياء، ونحن أتباع نبي آخر الزمان نقدس ما يقدسه.
3: ألهذا الحد تقتدون بنبيكم حتى بعد وفاته؟
4: ألم تسمع ما قاله أمير المؤمنين في خطبته؟ نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله.
3: ولكن أميركم رفض أن يصلي في الكنيسة
4: حتى لا تتحول إلى دار عبادة للمسلمين. نحن لم نأتي إلى هنا لنجبر أهل البلد على اعتناق الإسلام، فلكم دينكم ولنا دين.
3: ولماذا جئتم إذن؟
4: لنمنح الناس حرية اختيار دينهم بعد أن كانوا مجبرين على اعتناق دين واحد هو دين الرومان المحتلين أرضكم.
2: أسلم حيوة لما رآه من سماحة الإسلام والمسلمين، وأنجب ابنه رجاء قبل عامين من وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
3: هل تعرف يا رجاء ماذا يملك الإنسان في هذه الدنيا؟
5: نعم يا أبي، الوقت والصحة والمال.
3: حقا، الإنسان في شبابه ينفق الوقت والصحة من أجل جمع المال،
5: وعندما يجمع المال
3: يكون قد فقد جزءا كبيرا من وقته وصحته فلا يستطيع التمتع بماله.
5: وبماذا تنصحني يا أبي؟
3: أنصحك بألا تضيع وقتك أبدا.
5: أنا أحفظ القرآن بالكامل.
3: الحمد لله، سأرسلك إلى سيدنا معاذ بن جبل لتتعلم منه أصول الفقه والتفسير وعلم الحديث.
5: ولكني أحب فن المعمار.
3: إذن تتعلم المعمار صباحا وتتفقه في علوم الدين مساء.
5: اتفقنا.
2: نبغ رجاء بن حيوة في العلمين الفقه والمعمار، توطدت صداقته بعلماء البصرة والحجاز، واستدعاه الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان في أمر مهم.
6: حدثني ابني مسلمة عن الدور العظيم الذي لعبته في حربنا ضد الرومان. ظللت تهتف طيلة المعركة بالآية الكريمة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين حتى تحقق النصر في النهاية.
7: والله يا أمير المؤمنين، ما فعلت إلا ما أمرني به الله ورسوله.
6: رجل في شجاعتك وحكمتك جدير بأن يكون الوزير الأول في دولتي.
7: الوزير الأول؟
6: نعم، أنت عالم كبير يحبك الناس ويقتدون بك، كما أنك خبير في فن المعمار الذي أحبه أنا كثيرا، وسأحتاج دائما أن أستشيرك في شؤون الحكم.
7: ولكني مشغول بين علمي وعملي، ولن أجد الوقت الكافي لمباشرة منصب كبير كهذا.
6: الإسلام الآن يحتاجك وزيرا أكثر مما يحتاجك عالما ومعماريا. فكر في الأمر، وسأنتظر ردك الأخير خلال أسبوع من الآن.
8: هل هل ستعمل وزيرا لعبد الملك بن مروان؟
7: ولما لا يا زوجتي العزيزة؟
8: إنه يريد أن يحسن بك صورته أمام الناس بعد أن تسبب في مقتل عبد الله بن الزبير ومحاصرة الكعبة وقتل مئات المسلمين.
7: أعرف ذلك، وأعتقد أنها فرصة لحقن دماء المسلمين.
8: لقد عرض الخليفة هذا المنصب على كثير من العلماء ورفضوه خشية أن يكرههم الناس ويقول عليهم إنهم علماء السلطان.
7: العمل من أجل الناس رياء، وترك العمل من أجل الناس رياء أيضا.
8: ماذا تقصد؟
7: علمني ديني ألا أخشى في الحق لومة لائم.
8: ستعرض نفسك للخطر، لن تستطيع إصلاح الخليفة الذي أفسدته حاشيته، ستكون أنت المصلح الوحيد بين عشرات الفاسدين المفسدين.
7: الله معي، وما دمت أنوي خيرا سيوفقني الله إلى كل خير.
6: تريدني أن أعفو عن أصحاب عبد الله بن الزبير؟
7: نعم يا أمير المؤمنين،
6: لقد عاونوا عبد الله في حربه علينا.
7: الحجاج بن يوسف قتل عبد الله وقتل معه عددا كبيرا من المسلمين، مما أوغر الصدور ونشر الفتنة بين الناس، ولكن إذا عفوت عن أصحاب عبد الله بن الزبير صفت النفوس وزاد حب الناس لك يا مولاي وأطفأت نار الفتنة.
6: حسن، سأعفو عنهم.
7: جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، وأذكرك بحديث رسوله الكريم، لزوال الدنيا أهون عند الله من أن يراق دم مسلم.
6: إلى ما ترمي يا رجاء؟
7: أرجو أن يساعدني مولاي على حقن دماء المسلمين في الفترة القادمة، والله ما قبلت منصب الوزير إلا من أجل ذلك.
6: لا بأس، سأصدر قرارا من الآن بألا ينفذ حكم القتل على أحد من المسلمين إلا بتوقيع منك أنت.
8: يعني ذلك أنه لن يقتل مسلم إلا بإذن منك يا رجاء؟
7: أدعو الله ألا أعطي هذا الإذن أبدا.
8: يبدو أنك كنت على حق عندما قبلت بمنصب وزير الخليفة،
7: رغم ثورة الكثيرين علي حتى الآن، وخاصة أصدقائي من العلماء والفقهاء.
8: سيقدرون موقفك عندما يفهمون أنك أردت إصلاح الخليفة.
7: ما يؤرقني الآن يا زوجتي العزيزة أن الخليفة مسرف إلى أقصى حد، ينفق معظم أموال الدولة على بناء القصور وتزيينها، وهذا لا يرضي الله ورسوله.
8: انصحه بألا يفعل ذلك.
7: إنه يكره النصيحة المباشرة، وأنا أريد الحفاظ على حبه لي وثقته بي.
8: فيما تفكر إذن؟
7: سأعرض عليه مشروعا يخدم الإسلام والمسلمين، ينفق فيه ماله ويعود بالنفع على الناس، ويكون مشروعا معماريا، كون الخليفة يحب المعمار ويهواه.
8: وما هو هذا المشروع؟
7: نبني قبة الصخرة بالمسجد الأقصى.
8: قبة الصخرة؟
7: نعم، بمناسبة مرور 50 عاما على فتح بيت المقدس، سأقنع الخليفة أن مشروعا كهذا سوف يخلد اسمه عبر التاريخ.

0: أعجب الخليفة بالفكرة وكلف رجاء بن حيوة بصفته واحدا من أمهر المعماريين في عصره ببناء قبة الصخرة بالقدس من الذهب الخالص، وأن تجمع زكاة أهل مصر وتوضع في تكلفة البناء.
1: أتممت بناء القبة يا وزيرنا،
2: وفي 7 سنوات فقط بفضل الله.
1: الآن يزيد تعلق الناس بهذه البقعة المباركة من الأرض المقدسة،
2: ولله الحمد. فاض معنا 500,000 درهم بعد اكتمال البناء.
1: هذه لك يا رجاء.
2: لي أنا؟
1: نعم، مكافأة لك على إتمام بناء القبة بهذا الإتقان والإبداع.
2: والله يا مولاي ما فعلت هذا إلا لوجه الله، وكيف آخذ مكافأة على بناء القبة وقد وضعت فيها حلي امرأتي التي تبرعت بها؟
1: أترفض هديتي؟
2: لا يا أمير المؤمنين، ولكني أريد أن يذهب هذا المبلغ الكبير إلى من يستحقه من فقراء المسلمين.
0: مات عبد الملك بن مروان، وظل رجاء بن حيوة الوزير الأول لخليفته الوليد بن عبد الملك ثم الخليفة سليمان بن عبد الملك. وعندما حضرت سليمان الوفاة أوصى بالخلافة من بعده لأبنائه، وكانوا جميعا أطفالا، بينما كان رجاء يريد شيئا آخر وأعمل ذكاءه ليصل إليه.
3: ماذا تقول يا رجاء في وصيتي بالخلافة لأبنائي من بعدي؟
2: هذا حقك يا مولاي، وقد أمرت بأن يرتدوا ملابس الخلافة ويدخلوا بها عليك الآن.
4: أبي، لقد ارتدينا ملابس الخلافة.
0: نظر الخليفة إلى أولاده في ملابس الخلافة فوجده منظرا مضحكا يثير الشفقة.
3: يبدو يا شيخنا أن الأبناء أصغر من المنصب.
2: حقا يا مولاي، والخوف أن يطمع فيهم الطامعون فيقتلوهم للاستيلاء على الحكم.
0: ويبدو أن هذا ما قصده رجاء من البداية.
2: اذهبوا الآن وسآتي إليكم في الحال.
3: وما الحل؟
2: الحل أن توصي بالخلافة لمن تثق بأنه سيقوم بأعبائها خير قيام، وفي الوقت نفسه يحمي أبنائك من القتل أو الأسر.
3: تقصد من؟
2: لا أرى أفضل منه، ابن عمك عمر بن عبد العزيز.
3: عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز، والله يا رجاء نعم الاختيار. سأقوم اليوم بعمل يرضي عني الله ورسوله.
0: وهكذا كان للرجاء الفضل في تولية عمر بن عبد العزيز خلافة الدولة الإسلامية وكل ما أنجزه عمر من عدل وخير.
5: إنا لله وإنا إليه راجعون. يا رجاء، منذ توفي عمر بن عبد العزيز وأنت لا تغادر البيت.
2: مصابي كبير في الخليفة يا زوجتي العزيزة، لم أكن فقط وزيره الأول بل كان صديقي وأقرب الخلفاء إلى قلبي.
5: ولكن العمل ينتظرك.
2: سأعتزل المنصب، تكفيني الوزارة 20 عاما، وأرجو أن يتقبل الله مني ما فعلته خلالها من أجل المسلمين.
5: هل ستتفرغ لدروس العلم يا رجاء؟
2: نعم، وسأنشر مبدئي الذي علمته لأولادي، وأرجو أن يعلموه لأولادهم من بعدي. العمل من أجل الناس رياء، وأيضا ترك العمل من أجل الناس رياء. إنما أعمالنا لابد أن تكون في كل الأحوال خالصة لوجه الله.
6: قصص الإسلام، برنامج يحكي قصصا ممتعة وعبرا نافعة بأسلوب كرتوني مشوق. تأليف فداء الشندولي.

نشأ منذ صباه بطلا هماما وفارسا مقداما، فهو حقا من أشجع الشجعان وأحد فوارس الميدان. إنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ولد قبل البعثة بعشر سنين، وهو أول من أسلم من الصبيان. فدى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، فنام على فراشه ليلة الهجرة والمشركون محاصرون لداره بسيوفهم المسلطة متأهبون لقتل النائم على الفراش. فأي شجاعة هذه، وأي تضحية، وأي إيمان. بارز عمرو بن عبد ود يوم الخندق وهو فارس قريش فقتله، وبارز مرحبا يوم خيبر وهو فارس اليهود فضرب رأسه بالسيف فقتله. تزوج فاطمة رضي الله عنها ورزق منها بالحسن والحسين، وفيهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وهو وزير النبي صلى الله عليه وسلم ومساعده، حيث قال فيه: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس نبي بعدي، وهو أعلم الصحابة بالقضاء. قال عمر رضي الله عنه: أقرأنا أبي وأقضانا علي. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن قاضيا: إن الله سيهدي لسانك ويثبت قلبك. وحبه بلا غلو من الإيمان. قال علي رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. قاتل الخوارج يوم النهروان وهزمهم، ولما وجد فيهم العلامة التي أخبره بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صدق الله وبلغ رسوله. كمن له ابن ملجم الخارجي وهو ذاهب إلى صلاة الفجر، ففاجأه بضربة خائنة بالسيف على رأسه فسقط شهيدا. وكان ذلك ليلة الجمعة لثلاث عشرة خلت من رمضان سنة 40 للهجرة، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه.

برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن محمد بن زين بن شهاب.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، وكل على من منهاجهم مشى واهتدى واقتدى وسار، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا غفار. أيها الإخوة الأجلاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات والبركات والمسرات. وها نحن نلتقي وإياكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، ومع صفحة مشرقة جديدة من صفحات صحابة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلها صفحات مشرقة. ينبغي علينا أن نستلهم الدروس والعبر والعظات من هذه الصفحات العظيمة المشرقة، ألا وإن كل صحابي جليل لديه موقف من المواقف العظيمة التي ينبغي علينا أن نستشرفها، وينبغي علينا أن نقرأها بتمعن حتى تكون منهجا وضاء لنا في حياتنا. الصحابي الجليل الذي سنتكلم عنه في هذه الحلقة البراء بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. البراء بن مالك وهو أخ لأنس بن مالك الأنصاري خادم النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كان رجلا يوصف بأنه شجاع، شجاع مقدام، على أنه كان، مع أنه كان صغير الجسم، كان نحيل، كان قصير القامة، ولكنك عندما تراه في المعركة يكون رجلا آخر. فإذا رأيته ترى رجلا شجاعا، ترى رجلا مقداما، ترى رجلا استطاع أن يتغلغل الإسلام في قلبه وفي نفسه، فما كان أمامه شيء إلا محبة الإسلام والافتداء بنفسه لأجل دين الإسلام. حتى قال عنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: احذروا أن تولوا البراء ابن احذروا أن تولوا البراء بن مالك جيشا، فإنه ربما سيهلك 100 بسبب إقدامه على هذا الجيش. ليس أن يدخل في معركة ويقاتل في المعركة كم سيقتل، وإنما فقط بسبب إقدامه وهيبته سينتهي 100 من هؤلاء الجيش. البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كان له دور عظيم في قتال المرتدين. طبعا شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد كثيرة، آخرها كانت غزوة خيبر وأبلى فيها بلاء حسنا، ولكن لما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى أخذ مع الأسف كثير من المسلمين أن يرتدوا عن الإسلام، وما بقي إلا أهل مكة والمدينة والطائف، فثبت الله قلوبهم على الإسلام. البراء بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه في ظل هذا الخروج الخطير عن دائرة الإسلام، فما كان له إلا أن يقف موقف الرجل الحازم الرجل الشجاع أمام مسيلمة الكذاب. كانت قبيلة أبي حنيفة من أشد القبائل
تعنتا وخروجا

عن دائرة الإسلام، فيها 40,000 من هؤلاء الذين خرجوا عن الإسلام، وكان أغلبهم يدين الولاء عصبية لمسيلمة الكذاب، فيقولون إن مسيلمة ربيعة كذاب، ولكننا نحب مسيلمة ربيعة ونعرف أن سيدنا أن محمدا صادق مضر أصدق منه، ولكننا نحبه عصبية. فهذه العصبية المجيتة الخطيرة التي تجعل الشخص المتعصب يكون بجانب هذا الإنسان حتى ولو كان خطأ، يعرف هم عرفوا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان صادقا في قوله، كان صادقا فيما يقول، كان يتلقى الوحي من الحق سبحانه وتعالى، ولكنهم مع ذلك لم يحبوه عصبية وكراهية له ومحبة لهذا المسيلمة الذي اتصف بأنه كذاب. قبيلة بني حنيفة ألبت نفسها ضد الإسلام والمسلمين وخرجت عن دائرة الإسلام، فأول معركة خاضها هؤلاء 40,000 من قبيلة بني حنيفة مع عكرمة ابن أبي جهل، ولكن لقوة هؤلاء وقوة بأسهم استطاعوا أن يتغلبوا على المسلمين، فأرسل سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه جيشا فوق جيش عكرمة بن أبي جهل، ولكن مع الأسف استطاع هؤلاء أن يدخلوا فسطاط خالد بن الوليد أي خيمة خالد بن الوليد واقتلعوها من مكانها. حينئذ أدرك خالد بن الوليد الخطورة الكبيرة التي ستقع على الإسلام والمسلمين لو أن هؤلاء المرتدين انتصروا على المسلمين، فماذا عمل؟ أعاد ترتيب المعركة مرة أخرى وأعاد ترتيب الجيش مرة أخرى، فميز المهاجرين وميز الأنصار وميز صغار القوم وجعل كل واحد منهم في مكانه الذي يناسبه، ثم بعد ذلك التقى الجيشان، وبحمد الله عز وجل بعد معركة حامية الوطيس شديدة جدا أبلى فيها المسلمون بلاء حسنا منقطع النظير وكأنه كالملحمة العسكرية، انتصر فيها المسلمون على هؤلاء الأقوام وحقق الله سبحانه وتعالى النصر على أيديهم. ولكن المعركة لم تنتهي، استمروا أهل الردة في ارتدادهم حتى إن كثيرا من حفظة القرآن قتلوا في هذه المعارك، وحينئذ كتب سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه المصحف الكريم خوفا من أن يذهب القرآن من صدور الرجال. المعركة لم تنتهي، ألب المرتدون أقوامهم على المسلمين، وفي معركة من أشد المعارك ضراوة ظهر البراء بن مالك. ظهر البراء بن مالك في هذه المعركة القوية التي تسمى بحديقة الموت، هذه المعركة التي دخل فيها هؤلاء المرتدون إلى هذه الحديقة، حديقة ضخمة، حديقة كبيرة جدا. عندما التقى الجيشان، جيش المسلمين وجيش هؤلاء المرتدين، فما كان من هؤلاء المرتدين إلا أن يدخلوا إلى هذه الحديقة التي تسمى بحديقة الموت ويقفلوا الأبواب على أنفسهم، فهذه الحديقة تسع تقريبا 20,000 من المقاتلين، وكانوا يرمون المسلمين بنبالهم.

ألف من هؤلاء المرتدين، ولكنه البراء بن عازب، البراء ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه، بقوته وبشجاعته وبصدقه وبانتمائه دخل إلى هذه الحديقة التي يسمى بحديقة الموت، وقد وقع في جسده أكثر من 80 جرح، ما بين طعنة وما بين رمية. وعندئذ عندما كان داخل هذه الحديقة قتل تقريبا 100 من المشركين، وفتح باب الحديقة، فدخل المسلمون إلى هذه الحديقة وقتلوا من قتلوا من هؤلاء المرتدين، ووقعت الانتصار الكبرى للمسلمين بفضل الله عز وجل وبفضل شجاعة البراء ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. البراء ابن مالك يريد أن يظهر بالشهادة، يريد أن يكون شهيدا في هذه المعركة، في معركة حديقة الموت، ولكن الله عز وجل لم يكتبه الشهادة حينئذ. في معركة بين المسلمين والفرس اسمها معركة تستر، في قلعة كبيرة ممردة حصلت بين هؤلاء الفرس وبين المسلمين، ولكن كانت هناك حيلة من قبل هؤلاء الفرس في هذه المعركة الكبرى، في هذه المعركة الفاصلة. ما الذي حصل؟ الذي حصل في هذه المعركة أن الفرس استخدموا كلاليب من نار، تدلى هذه الكلاليب عبر جدران، فكل من كان يقف تحت هذا الجدار يموت حرقا وإحراقا بهذه النيران التي تحصل بسبب هذه الكلاليب التي فيها من النيران الكبيرة التي قتلت كثير من المسلمين. فبينما البراء بن مالك في تلك اللحظة، فإذا بواحد من الكلاب يقع في جسد أخيه أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، خادم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما رآه أخوه البراء بن مالك ذهب مسرعا وجثم على أخيه ونزع منه هذا الكلاب حتى احترقت يد مالك، يد البراء بن مالك، لكي ينقذ أخاه في تلك اللحظة. فلما احترقت يده قاتل واستمر في قتاله وطلب الشهادة حينئذ. توجه إلى الله عز وجل البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن يرزقه الشهادة في هذه المعركة، معركة تستر، وفعلا رزقه الله سبحانه وتعالى هذه الشهادة الكبيرة التي رجاها والتي تمناها من الله سبحانه وتعالى. ماذا نستنبط وماذا نستخلص من هذه القصة ومن هذه العبرة ومن هذا الموقف المشرق للبراء ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه؟ من أول هذه القصص أو من أول هذه العبر، أنك مهما كنت ضعيف الجسم، مهما كنت ضعيف البنية، ولكن عندك القوة والإرادة والعزيمة، فلا ضير من أن تتغلب على عدوك، المهم يكون انتماؤك صادق لهذا الدين العظيم، فتتغلب على كل شيء مهما كان صعبا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه طلب الشهادة في أكثر من معركة، ولكن الله عز وجل رزقه الشهادة في آخر معركة خاضها هذا الرجل، وهي معركة تستر في بلاد فارس. إذن لا بد على الإنسان أن يدعو الله عز وجل في كل موقع وفي كل مكان يريد. أي شيء تريد أيها الإنسان، ادعو الله سبحانه وتعالى أن يحقق لك هذا الأمر، فإذا دعوت الله عز وجل بصدق حقق الله لك هذه الشهادة. البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه طلب الشهادة في حديقة الموت ولم ينلها،

ولكنه لما كان ملحا على الله في الدعاء ناله الله الشهادة في هذه المعركة ووفقه لها. الأمر الآخر، البراء بن مالك وأنس بن مالك أخوان، معنى هذا أن الأسرة هذه أسرة البراء بن مالك وأسرة أنس بن مالك أسرة إيمانية، أسرة محبة للدين، أسرة محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنس بن مالك خدم الدين وخدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهنيئا له، والبراء بن مالك كان رجلا شجاعا مقداما، وكان حينما يرى بإقدامه كم يذهب من المشركين والكافرين وهم صرعى وقتلى في هذا الاتجاه. معنى هذا أن التنشئة وأن التربية الإسلامية الصحيحة كم نحن اليوم بحاجة إليها. أيها الأب، يجب عليك أن تربي ابنك على قيم الإسلام وعلى عزة الإسلام وعلى مبادئ الإسلام. أيتها الأم، يجب عليك أن تربي أبنائك على عقيدة الإسلام وعلى الانتماء الصحيح إلى الإسلام، حتى يعرفوا أن الدفاع عن الإسلام، الدفاع عن الإسلام لا يكون فقط بالسلاح المادي، بالسلاح الحسي. يمكن أن تدافع عن الإسلام بالكلمة الصادقة، أن تدافع عن الإسلام بالعلم، أن تدافع عن الإسلام بالحلم، أن تدافع عن الإسلام بالكلمة الطيبة الصادقة. ولهذا لاحظ هذين الأخوين البراء بن مالك وأنس بن مالك موجودان في معركة واحدة، وكل منهما يدافع عن الإسلام بكل ما يملك من قوة. هذا الأمر الآخر، الأمر الذي ينبغي علينا أن نستنبطه أيضا في هذا الاتجاه، أن الهزيمة التي وقعت للمسلمين من قبل هؤلاء المرتدين في معركة عكرمة بن أبي جهل وفي معركة خالد بن الوليد، وقعت هزيمة للمسلمين من قبل هؤلاء المرتدين، ولكن هل حصل اليأس؟ لم يحصل اليأس. حاولوا مرة تلو مرة حتى حقق الله سبحانه وتعالى لهم النصر. وقعت الهزيمة مرة أولى، لم يحصل اليأس، بل جاء خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه وجاء بجيش وحقق الله سبحانه وتعالى على يديه النصر، فلا نيأس. مهما وقعت الهزيمة يجب علينا أن نحاول، مهما وقع الفشل يجب علينا أن نحاول مرة بعد أخرى. وفقنا الله وإياكم لكل خير، جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلتقي وإياكم إن شاء الله في حلقة أخرى ومع صحابي جليل، فكونوا معنا. جزاكم الله كل خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

برنامج إيماني يأخذكم في رحلة مع نجوم الصحابة الكرام الذين حملوا مشعل هذا الدين وأوصلوه إلينا، ويستخرج من حكاياتهم المضيئة مواقف تملأ القلب إيمانا. إعداد وتقديم الدكتور عبد

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: في لحظات السحر، حيث صفاء الأرواح وخشوع القلوب، نأخذكم إلى نفحات كان السلف يحيون بها لياليهم. استمعوا معنا لأذكار آخر الليل.
2: الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا قوي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك، وأنت لم تزل ذلك أهلا. يا ميسر كل عسير كل كثير، يا صاحب كل ويا مغني كل فقير، يا مقوي يا كل ضعيف، يا مامن كل مخيب، يسر علينا فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. أخاف منك وأخاف من يخاف منك، اللهم بحق من يخاف منك نجنا من لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بك وارحمنا بقدرتك علينا، فلنا لك وذكرتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه زاد كلمات. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر، صحة في الجسد وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله في كل لحظة أبدا على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدان كلمات.
1: موعد السحر يجمعنا بكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، حيث النور والسكينة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والجوار إلا فارغا يطرق بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.

0: المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لجلسة مختارة من جلسات الاثنين الأسبوعية، والتي تعقد مساء يوم الاثنين من كل أسبوع بدار المصطفى بتريم.
1: كتاب ولم يجعل له عوجا، فهدانا الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب من الضلالة وبصرنا بعد العناية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نحمده سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة أن خصنا بأشرف كتاب أنزله وختم به الكتب السماوية، وأن بعث إلينا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من ختم الله به الرسالات، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وإنا بفضل الله تبارك وتعالى في هذه المجالس التي نتلقى فيها من أعظم عطايا المولى سبحانه وتعالى، وهو التدبر والتذكر لكتاب الله تبارك وتعالى. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الله سبحانه وتعالى يثني دائما على أولي الألباب وأولي الأبصار المتدبرين الذين يتأملون. الله سبحانه وتعالى منحهم هذا العقل، وخص الإنسان من بين سائر الموجودات والمخلوقات بالعقل. وأعظم وظيفة لعقل الإنسان هي تفكره في عظمة المولى سبحانه وتعالى، ومعرفته بجلاله، ومعرفة وحيه وشرعه ورسله وأنبيائه. وظيفة العقل أعظم وظيفة له، وظائفه كثيرة، وظيفة تلو وظيفة، ومن الوظائف شريف ومنها أشرف، ومن وظائف العقل قبيح وأقبح. لكن ينبغي للمؤمن بل ولكل مكلف أن يستخدم العقل في ما خلق له وفي أحسن وظائفه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. القرآن العظيم كون الله، كون الله المقروء. قال الله لنبيه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. القراءة لا تتوقف عند قراءة الألفاظ، والقرآن شريف، ألفاظه شريفة وأداؤه شريف وتجويده شريف، لكن يقرأ الوجود بأكمله، كل الوجود، ويتدبر ما يمكن أن يبصره في هذا الوجود وما لا يبصر. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. الوجود هذا كله لله تبارك وتعالى، والإنسان مأمور أن يقرأ هذا الوجود بأكمله ويتأمله في صنعه وتدبيره وإنشائه وإبداعه واستمراره وإتقانه وانتظامه. قال الإمام الغزالي: وليس التفكر في مخلوقات الحق سبحانه وتعالى وبدائع صنعه أن يتفكر في زرقة السماء ولمعان النجوم وغبرة الأرض. قال: لا، هذا حتى البهائم تشارك فيه، تنظر السماء في زرقتها والأرض في غبرتها والنجوم في لمعانها، لكن في المبدع المنشئ الذي أنشأ ودبر ونظم وجعلها مستمرة على نظام ثابت ودقيق وعجيب لا يتغير ويتدرج. نظام خلق الله تعالى متدرج قائم على الأسباب والحكمة ليدل على كمال قدرة الله وكمال عظمته جل جلاله وتعالى في علاه. وليست الأشياء تنشأ كذا بدون ترتيب ولا بدون تنظيم ولا بدون تدرج، لا، تبدأ في ضمن تدريج ثابت لا يستطيع أحد أن يحضرها من غير هذا. فلا يخلق من الإنسان إلا إنسان، ولا من الحيوان إلا حيوان بأي صنف بأي نوع، ولا من الثمار والأشجار إلا نفس الثمر ونفس النبات لا يتغير، لا يكون من النخلة زيتون ولا من الزيتون نخل ولا من الرمان تين ولا من البر ذرة أبدا، كل العناصر ثابتة في نفس خلقها وتدبيرها. ما ليه ما تتغير؟ ما تخطئ؟ أين العقل الذي فيها؟ أين العقل المدبر الذي يدبر لهذه النخلة هذا الثمر نفسه عام عوام 20 عام 30 عام بنفس لونه بنفس طعمه؟ ما يحصل في أي تغير. ولا النواة نفسها عندما توضع في الأرض لا تنبت غيرها أبدا، هي نفس النواة ستنبت في وقتها المحدد في موسمها الدائم الثابت. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، آيات الكون هذا كله وفي الأرض آيات للموقنين وليتذكر أولو الألباب. عندما يتأملوا هذه الآيات ويتدبرونها ويقرؤونها ويفكرون فيها يحملهم على التذكر لعظمة الخالق جل جلاله وتعالى في علاه ولجلاله ولكمال قدرته، فيصيروا في هذه الحياة في عبودية لهذا الخالق. إنما يحملهم ذلك على العبودية لله. قال الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب العزيز المنزل على أشرف رسول: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. ما هي أوراق، وإن كان الأوراق لها شرف ولا هي حروف والحروف لها شرف، لكن سر هذا الكتاب العزيز، سر النبوة نزل في قلب رسول الله. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وإنما يحمل أسرار هذا الكتاب العزيز من أحسن التلقي عن هذا الرسول، آمن به وصدقه ووالاه وعظمه وأحبه وعرف كمال صدقه وتبليغه عليه الصلاة والسلام. فينتقل هذا السر ويسري من قلب رسول الله إلى قلب المتلقين قلوب المتلقين الأوائل.

التي والتعظيم والولاء والنصرة له وفداءه بأرواحهم وأنفسهم، فسرى إليهم ما سرى من آثار الكتاب العزيز. وبقي هذا السريان لسر الكتاب ونوره وحقيقته مستمرا في الأمة. لمن؟ لمن أحسن التلقي، من أحسن التلقي من التابعين عن الصحاب عن الصحب الكرام، هو الذي ينتقل إليه نور الكتاب وينتقل إليه سر الكتاب العزيز. وهكذا، وإنما ميزت هذه الأمة بالإسناد، والإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لكن الإسناد للرواية، والإسناد للدراية، والإسناد للمعنى، والإسناد لحقيقة هذا الدين وحقيقة هذا الإيمان والتعظيم لله ولشعائره والتي منها رسوله صلى الله عليه وسلم وكتابه العزيز. إذا قالوا الدين تعظيم الدين، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. التعظيم من تقوى القلوب لا من تقوى الجوارح، من تقوى القلوب. ولذا قال سبحانه وتعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. آمنوا به تصديقا وتعظيما ومحبة وأدبا، يغضون أصواتهم عند رسول الله، دخلت قلوبهم المختبر، مختبر التقوى. لماذا؟ لأن هذا أعظم شعائر الله. إذا ما عظمه كيف بيعظم الله شعائره؟ ما جاء على طريق تعظيم الله ولا تعظيم شعائره، لأن هذا أعظمها صلى الله عليه وسلم. وقد قال العلماء أن أعظم شعائر الله الكتاب العزيز والرسول صلى الله عليه وسلم والكعبة المشرفة والصلاة والصوم، أعظم شعائر الله تبارك وتعالى. وقال العلماء إن مقاصد القرآن ما شاء الله، هذه السور المعلومة 114 سورة، سورة التي نزلت منجمة مفرقة على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلال 23 سنة، وآيات كثيرة ومواضيع كثيرة وتوجيهات وتشريع وعدل وأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان الذي يحمل هذه الأمانة بحقها ويأخذها عن أهلها ويتلقاها بهذا الإسناد بالقلوب السليمة الطاهرة النقية المؤمنة، يسري إليه ما يسري من ذلك النور ومن ذلك السر للكتاب العزيز وللسنة المطهرة، بقدر ما عنده من صفاء وطهر ونقاء في القلب ومحبة وتعظيم لله ورسوله وآل بيته وصحابته رضي الله عنهم أجمعين. قال العلماء: القرآن له مقاصد أساسية. معظم الآيات والتوجيهات والإرشادات والخطابات ترجع إليها. وإن كان البعض يظن أن القرآن خلاء عن الوحدة الموضوعية كما يقولون، آيات تتكلم عن كذا، بعدها آيات تتكلم في موضوع ثاني، بعدها آيات في موضوع ثالث في نفس السورة. قال العلماء ومنهم الشيخ محمد سعيد البوطي حفظه الله في كتابه لا يأتيه الباطل، عنوان الكتاب هكذا: لا يأتيه الباطل. إن مقاصد القرآن الأساسية بعد تحدثه وإجابته عن هذه الشبهة، القرآن له مقاصد أساسية ثابتة هي المقصودة كلها من المكلفين أن يعوها ويتدبروها. أولها التوحيد،

0: توحيد الحق جل جلاله، وإلهكم إله واحد، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. وصفات الله وأسماؤه كلها، لكن أشرف مبحث في هذا الفن وفي علم التوحيد والوحدانية، ولذلك سموا العلم كله علم التوحيد، وأنه فيه صفات الله 20 ندرسها. فالله موجود قديم باقي، مخالف للخلق بالإطلاق، وقائم غني واحد وحي، قادر مريد عالم بكل شيء، هذه صفاته. لكن لأن أشرف مباحث الفن الوحدانية سمي علم التوحيد. وحدانية الله تبارك وتعالى، كل العوالم والأكوان والمتحركات والساكنات صامتة، ما أنزلت كتاب ولا أرسلت رسول ولا بعثت خطاب، كلها صامتة. لا السماء أرسلت، ولا الشمس أرسلت، ولا السحاب أرسل، ولا الأرض، ولا الجبال، كلها خلقه. لما تحدث عن وحدانيته وخلقه لها صمتت كلها، ولم يتكلم أحد، لم يتكلم أحد، كل العوالم صامتة. وكتاب الله ووحيه وخطابه هو الموجود في تلك العوالم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون، جل جلاله وتعالى في علاه. التوحيد وكل صفات الله مندرجة وداخلة، أن صفات الله الواحد القديم الأزلي القائم بذاته الحي القيوم القادر على كل شيء والعالم بكل شيء. قال العلماء إن آية ذكرت صفتان من صفات الله، وهي أساس صفات الكمال. قال تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. كل شيء، قادر على كل شيء وعالم بكل شيء. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ذكر العلماء في تفسير الذرة أقوال، ومنها ما نقل عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه أنه قال: هي الهباء الذي يرى عند دخول الشعاع من شق الباب، مثاله من شق الباب، من شق النافذة، من شق الضيق، لما يدخل الشعاع في أول النهار أو في آخره، ترى الشعاع دخل، ترى هباء وذرات تتحرك، لا تستطيع أن تلمس منها شيء ولا تحس منها شيء ولا تجد شيء في يدك ولا في بدنك ولا في ثوبك. هذه الذرة وأصغر منها، وما كان أصغر من تلك الذرة. ما يعزب عن ربك، لا يعزب عن إرادته هذه الذرات، ولا تعزب عن قدرته، ولا تعزب عن علمه. كلها وراءها كل عوالم الوجود، صغرت أو كبرت، قلت أو كثرت، تناثرت أو اجتمعت، كلها لا تعزب عن إرادة الله ولا عن علمه ولا عن قدرته. الله خالق كل شيء جل جلاله وتعالى في علاه. أول هذه المقاصد الأساسية القرآن التوحيد، ثانيا النبوة. الله سبحانه وتعالى ذكر الأنبياء وذكر إرسالهم وذكر أسماء الأنبياء 25 الذين يجب على الإنسان معرفتهم، وأولو العزم من الرسل، والقرآن نازل على إمامهم صلى الله عليه وسلم. ذكر من آمن بهم في كتابه العزيز، ومن صدقهم، ومن كذبهم وعاندهم، وذكر كيف أجابتهم أممهم وبماذا عاملوهم؟ كذبوهم، خطؤوهم، آذوهم، سبوهم، أرادوا أخذهم واستئصالهم وإخراجهم من الوجود. ولقد همت كل أمة برسولهم ليأخذوه ليدحضوا به الحق، والحق ما يدحض، الحق ثابت ناصع باقي، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ثم ذكر الله مصير الذين آمنوا بالرسل واتبعوهم وصدقوهم، ومصير الذين كذبوهم وآذوهم وعاندوهم وقاتلوهم. كيف كان المصير؟ كان المصير النجاة لمن آمن والسعادة، والخزي والهلاك لمن كذب وعاند وأصر على الظلم وأصر. والأنبياء بعثهم الله أمناء صادقون أهل فطنة عليهم الصلاة والسلام، متخلقون بالأخلاق الكريمة، أخلاق عالية في معاملتهم، في عدلهم، في صدقهم، في إكرامهم للغير، كل ذلك كان منهم. والأخلاق ده من أعظم الأشياء. بعض العلماء يرى أن الأخلاق تفوق المعجزات، تفوق الخوارق العادات، لأن عفوهم ومسامحتهم وصبرهم ما يتجلد له ملوك ولا زعماء ولا قادة. من أين يأتون بهذا الصبر، من هذا العفو وهذه المسامحة؟ من أين يأتون بها؟ كيف تقدر النفوس والقلوب عليها؟ تقال بعضهم لو لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة إلا أخلاقه الكريمة لكفى لمن يتأمل ويتدبر. ومع ذلك جاءت خوارق العادات على أيديهم، المعجزات التي أعجزوا العقول عن تصنيفها وعن تكييفها، عجزت العقول وعجز الإنس والجن عن الإتيان بمثلها. من الإنس والجن في زمان الأنبياء قدر لمعارضته ولعناده ولشره ولمكنته وقوته ولأتباعه، وقدر أن يعارض الأنبياء بمثل معجزاتهم وخوارق العادات التي أظهروها؟ لم يوجد أحد. هي المعجزة الأمر الخارج للعادة على سبيل التحدي للإنس والجن أيا كان، كلهم عاجزون عن ذلك. وإلا لو قدروا على مثل ذلك لجاءت معارضة صحيحة للأنبياء، ولكن لم يقدروا على شيء من ذلك مع دعواهم. بعضهم يدعي العلم، بعضهم يدعي القوة، وبعضهم يدعي، ومع ذلك ما صدر منهم شيء. كل ذلك أتوا به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. القرآن يتحدث بهذا الحديث عن النبوة والأنبياء لتعلق مكانة الأنبياء في القلوب، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم. هؤلاء أرسلهم الله، بعثهم لهداية الخلق حكمة ما يقدر أحد يتجاوزهم، ولا ينال هداية إلا عن طريقهم، عن غير طريقهم لا توجد هداية ولا سلامة ولا نجاة ولا خلاص. فالسلامة والنجاة والسعادة والخلاص في اتباع أولئك الأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، اقتده بهداهم عليهم الصلاة والسلام. والثالث العدل. الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء ليعلموهم وليزكوهم وليتلون عليهم ما أنزل الله. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يزكي نفوسهم، يطهرها من طبائعها ومن شرورها، ومن آفاتها الكثيرة وظلماتها. الأنبياء ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة هو واسطتهم العظمى إلى هذه التزكية. ويزكيكم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، إيمانكم به وتصديقكم ومحبتكم وتعظيمكم له من أعظم الطرق لأن تتزكى نفوسكم. والله سبحانه وتعالى قد كلف الإنسان بهذه التزكية من أجل من كسب والسعي. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم المزكي على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فالعدل، فتهذيب النفوس هذا عدل يقيمه الإنسان، أمره الله به أن يقيم هذا العدل في تربية نفسه على الأمانة والصدق والعدل والمحبة والتواضع والبر والصلة واحترام الكبير وأخراج الرعونات من القلب من سوء الظن بالخلق والتكبر عليهم والمغالبة لهم وتصنيفهم. ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من العدل الذي يقيمه الإنسان في نفسه، والعدل الذي يقيمه في أهله، والعدل الذي يقيمه في مجتمعه، والعدل الذي يقيمه في أولاده، والعدل الذي يقيمه في أصحابه، كل ذا. والشرائع التي جاءت لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان هذا عدل، هذا من العدل الذي يجب أن يفعله الإنسان. فالعدل منه واجب والإحسان زيادة ومبالغة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأمر الله بالصلاة والصوم والزكاة والحج، هذا عدل أمر الله به. وأمر بتطهير القلوب وتنقيتها وتصفيتها عن جميع الرذائل والخبائث، هذا عدل. وإن زاد وترقى هذا إحسان منه. العدل. والرابع الحشر، نذكرهم بوحدانيته وبالأنبياء وبالعدالة للنتيجة الحتمية الأخيرة المترتبة على استقرار المكلفين إما في الجنة وإما في النار. وكم ساق الحق سبحانه وتعالى لنا في كتابه العزيز من التذكير باليوم الآخر والتذكير بالآخرة: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، لتذكرهم للقيامة وللوقوف بين يدي الله والرجوع إليه. قال: هذا استخلاص إلهي لأولئك الذين يذكرون ذلك اليوم. ومن يتعامى أو يتغافل أو يتناسى، هذا كما قالوا مثاله مثل النعامة. النعامة إذا رأت الأسد وخافت أن يفترسها تدس رأسها في التراب. وندست رأسها في التراب، ماذا فعلت؟ والإنسان إلى أين؟ إلى أين؟ إلى أين سينتهي؟ إلى أين سيرجع؟ إلى أين المصير؟ رجوعنا إلى الله حتمي، لمن صدق ولمن كذب، لمن آمن ولمن كفر. النتيجة الحتمية التي أتى بها الأنبياء الخلائق لهذا الإنذار، للإنذار بيوم القيامة والرجوع إلى الحق سبحانه وتعالى وحشر الخلق إليه. فعند تأمل القرآن وتدبره هذا الذي يراه الإنسان، كلها ترجع القرآن كله يرجع إلى هذه أربعة الأشياء. يعمل الإنسان فيها نظره وتدبيره، يتفكر ويتأمل: إن في خلق السماوات والأرض، اختلاف الليل والنهار، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح، والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذا خلق الله، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا به من كل زوج كريم. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، ما خلقوا شيء. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ما يستطيعون، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. الله خالق كل شيء. جاء في المسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله خلق كل صانع وصنعته. الصانع وصنعته في الحقيقة خلق الله جل جلاله وتعالى في علاه، لأنه عدم أصله. الله آتاه روحا وآتاه جسدا، قال العلماء وإن الله خلق الأرواح والأجساد وفروعهما، فالأفكار يسمون الابتكار أو الإبداع أو التصنيع، هذا فرع، فرع للروح، والله خلق الفرع وخلق الأصل وخلق الأجساد وفروعها، الحركات فروع الأجساد، والتصنيع شو؟ فكرة وحركة، وجاء التصنيع، فمن الخالق؟ من الصانع؟ هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لتدبر هذا الكتاب وللتذكر بما فيه، وأن يرزقنا حسن التلقي لأسراره وحسن التلقي لنوره، حتى نكون مخلصين لله في تلاوته وفي العمل به وفي الإيمان به. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، اللهم فعنا بالقرآن وجازنا بالغفران، واجعلنا عبيد أحسان لا عبيد امتحان، اللهم اجعلنا من الذين يتلونه حق تلاوته آناء الليل وأطراف النهار بمحض فضلك يا رب العالمين، وفعنا به وبكل آية منه وبكل حرف منه نفعا ننتفع به في قلوبنا وأسرارنا وأرواحنا، لا يفارقنا طرفة عين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم تستمعون إلى إعادة لجلسة مختارة من جلسات الاثنين الأسبوعية، والتي تعقد مساء يوم الاثنين من كل أسبوع بدار المصطفى بتريم.

ويهنكم التعبد والصيام ويهنكم التعبد والصيام.

0: أن معهم وفيهم ومنهم، وثبتنا على دربهم وسقينا من شربهم، ورفعنا بهم في عافية إلى حضرة النبي.
1: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

ومن في الكون عند الله أفضل من حبيبه ويا نعم.

إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم